0: ونص.
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: شو؟ الساعة 10 شو؟ أوكي.
3: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلين. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلين إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلين كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
4: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال. لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
3: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
5: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إن عملناه، الظروف اللي عملناها فهمنا عارفها. الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان. بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
3: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف مدرمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف دي الشعب السوداني ولا ناس آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته. تعال ارجع له فضل له اسمه دواعش بس كتائب براء فرقان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
3: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور السودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
3: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدوث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات، وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زيا رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير الرسمي صادر عن الممرض البيطري في درديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا، وأضاف في هذا الخصوص:
0: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
3: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و24 و25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
2: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
3: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87,000 جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3,856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6,960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عطبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في 10 مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
3: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ، كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
8: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي جو هزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
3: وفي منطقة درديب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه، وجوز المياه 2000 جنيه، والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بورسودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دمنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بورسودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
9: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان. الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
3: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيك الشقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهل أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحارث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيك. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة من باريس، وهذه الحلقة الخاصة هي بمناسبة تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، واللي تم يوم الاثنين يوم 4/5/2026 في مقر اليونسكو في باريس. والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة بالإنابة عن نقابة الصحفيين. أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا.
12: مرحب وأهلا بالمستمعين في راديو دبنجا، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصورة خاصة في السودان.
13: أهلا ومرحبا بكم راديو دبنجا. أيضا أنا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان والذين يعملون في أوضاع مأساوية في أوضاع الحرب والدمار والذين تعرضوا للقتل. أيضا هناك صحفيين يعني حتى الآن لم تعرف أماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا إلى الاعتقالات. نهدي لهم الجائزة يعني.
11: طيب أنت حسيت تسلمت الجائزة بالإنابة عن نقابة الصحفيين، كان شعورك كيف وأنت تتسلم الجائزة؟
13: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحة كبيرة، لكن في نفس اللحظة شعور مصاحب بمسؤولية كبيرة جدا جدا، إنه يعني الجائزة تفتح يعني آمال وفاق لسكك أخرى. أيضا هناك يعني مطالب أو دباء صحفيين قبل استلام الجائزة اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
11: أستاذ محمد موسى حريكة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة وكنت تسلمتها أنتوا معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وأنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
12: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أنه يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان، تشريد قتل اختفاء قسري، وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني بصورة خاصة قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة

0: شكرا جزيلا.
1: شكرا نادي ربنا. شكرا جزيلا.
2: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان، وهو جميل بلجيكا، للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
0: شكرا جزيلا راديو دبنجا. وفي البداية الواحد بحني على الصحفيين السودانيين، نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة، وحقيقة يعني جائزة مستحقة، وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين، وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد، صعبة جدا. يعني عندنا زملاء الكثيرين منهم يعني فقدوا أرواحهم، والبعض منهم يعني تشرد، والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي ببذلوا في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة. فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم، وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
3: شكرا هم السلام.
0: شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق، وشكرا لراديو دبنجا.
2: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا، وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم، وهو جا برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
4: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم، وبيقول لي منه يعني الجائزة دي مبروكة ورجوه دي مستحق يعني. والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا، وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا السودان في الظروف العجيبة دي يعني. وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني في رأيي.
2: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني، وديل جيو شاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو، وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
5: شكرا لراديو دبنجا. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم، الصحفيين السودانيين كلهم، لأنه في النهاية بعد 3 سنين من المعاناة والتشرد الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة، وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة وفي الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا، وشعرنا بالفخر والاعتزاز، فأنه في النهاية سموير في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة والصحفيين في السودان، ونعتبره بمناسبة ريكوجنيشن لنا كلنا، احتراف لنا كلنا بدورنا وبالشيء اللي بنعمل فيه. فكانت شيء عظيم على كل حال، نحن انبسطنا له كثير، عشان كده كلنا كنا فرحانين جينا هنا نحضر هذا الحدث.
2: طيب استاذ محمد عبد الحميد.
6: انا ايضا في غايه السعاده بالمشاركه في الحدث المهم الذي يعتبر يعني اعتراف وتقدير لدور مئات الصحفيين السودانيين اللي ظلوا يشتغلوا في ظروف في غايه الصعوبه يغطوا الحرب الطاحنه اللي بتدور في بلدهم. واعتقد انه منح هذه الجائزه لنقابه السودانيين ليس فقط تقدير واحترام لدورهم، بل يلقي عليهم مسؤولية إضافية في أنه نعتبر هذه المناسبة التي ستجلب المزيد من الاهتمام الصحفي والدولي بالسودان وبقضايا السودان وبقضايا الصحفيين في السودان، نعتبرها أيضا نقطة بداية جديدة تمنحنا المزيد من القدرة أنه نواصل العمل المهم اللي نقوم به كصحفيين سودانيين في أنه ننور مجتمعنا والعالم كله بما يحدث في بلدنا، وإن دي تكون انطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
2: شكراً. السبكي، أنت جيت من بلجيكا مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو أنت جيت؟

0: مشارك من بلجيكا لحفل تسليم الجائزة للمقام.
1: والله أول حاجة نهنئ الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك والصحفيين نفسهم، بالرغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يشوف في السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمه، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في آخر وقت من الطرفين. فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله متركز في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرسالة الصحفية مهنية بالنسبة لهم من الأرض الواقع. شكرا جزيلا.
0: شكرا. معنا برضو الأستاذ محمد الأصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، دايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورأيه.
2: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزة التي جاءت تتويج لمجهودات زملائنا في نقابة الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات، وهذا تقدير كبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه زملاء الصحفيين خصوصا الذين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
0: إلى الأمام. شكرا. ومع الأصباط ده كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي جو لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية، وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف والبحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات، وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
5: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأنه النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعبرة، 7 ولايات نحن بدينا بيهن. وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهن، لأني أنا أمهن الما بنساهن الما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن دار 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدوها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيلوا قروش يمشوا لوليداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على الشراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النغابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النغابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا، ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في. ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر، كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي. أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات، كهرباء السيارات، كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم، ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده الشيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنور عليها إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو أحمد.
4: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
6: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بدايتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النغابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النغابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نغابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة لحق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة، هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النغابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نغابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نغابة العاملات بالمنازل، فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنغابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النغابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
4: وبنرحب بمستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
7: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز، والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب. كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنغابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نغابة بايعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النغابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نغابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النغابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النغابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نغابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النغابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النغابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نغابة السك الحديد. وهنا في نغابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث اعتقد ان نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بقوله. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمني. الخلية الأمني دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق السابع من شهر مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للاخبار ومواد اخرى ضمن البرنامج. نبدا كالعادة بنشرة الاخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دردب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أخذ
2: تفلتين وين؟
1: في التكمة
2: تفلتين 54
1: تفلتين وين؟ في التكمة.
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلنج. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح صوروا منه، ده دراهم اللي مبارح صوروا منه، والآن أنتم زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشي والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إحنا عملناه، الظروف اللي عملناها إحنا عارفها، ماشي دي بيجيب دولار للناس دي، المحصول ده بيجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت. السودان بيجي اليوم اللي بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف، دي الشعب السوداني ولا ناس آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له اسمه دواعش بس كتاب براء فرغان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور السودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين ديل بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام، و 63 شابا بين 18 و 25 عاما، و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما، إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحادث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في دروديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و 24 و 25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87 ألف جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام حرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، بعد ذلك جود الشافي جو هزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في ركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دردب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بورسودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دمنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بورسودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيك الشقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكاهلي أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحادث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكن. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
12: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
0: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
13: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
0: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
14: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن القاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
0: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
15: عن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي تناسرها بكسرة أدى للأمراض دي.
0: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
16: فكرة إنه بيت ركبة الصنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
0: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
17: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
18: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترافية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
12: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية نظرا لكبر المدى.

0: وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية، ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط، وإنما عندها البعد العسكري. فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات، خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والذخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم، فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد، وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطبيعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة. فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
1: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار.

0: قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجه دي، فكله ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصه ان السلامه دي لابد تكون موجوده ضمن التضحيات المستمره. يعني الحاجه الثالثه المرتبطه بالتعامل مع الحاجه دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لانه الزمن مساله حاسمه جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحده متكامله يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع امن، يعني المخابرات، امن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجه اسمها الاوامر المستديمه او ستاندينج اوردرز للتعامل مع مثل هذه الاهداف. شكرا جزيلا.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الانسان الى الافراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الامنيه بمدينه الدندر المسؤوليه عن سلامته الجسديه والنفسيه. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
2: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال، قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل إنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر، الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقص الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات قادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
1: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
3: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى لإصابة بالحمى بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة. ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سيمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المبرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنادول الأنالجاتيك والدريبات وكل حاجة دي محتاجينها شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفيات 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات، وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافي والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. ونبع عمي يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إنها لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية، الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غير إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
1: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
4: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور السودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي، يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف، ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة، يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوى. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى أنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية، عبر كل هذه الجهات أنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق، يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى أنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
1: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
5: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بور السودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا أفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية، وكل اللي بيحصل أنه دائما بيكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها ناس الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها، مفروض توارف زال حماية الطرق.
1: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
6: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها، هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنبك ويقول لك انا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر كونه يكون مثلا في شباب نجحوا انهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الاطلاق انه الخيار بتاع انه زول يركب السنبك هو ممكن يكون خيار مقبول، هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لانه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي، نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده، يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج

0: بتاعنا المحلية، عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق. طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض، ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أيا كان بالنسبة للبشر والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما تتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما أدري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
1: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
0: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقاؤه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقت أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض تحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه

0: رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطنة المحلية. فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان بديهي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس الشدوم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
1: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دورديب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أخذ
2: وين؟
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلنج. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولو خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح صوروا منه، ده دورهم اللي مبارح صوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إحنا عملناه، الظروف اللي عملناها نعرفها. الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت. السودان بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وشارح متي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف، دي مش شعب السوداني ولا ناس آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له اسمه دواعش بس كتائب براء فرغان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوماً. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور السودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تقوم متواجد في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في درديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية.

0: حلقتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية، وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني. ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف والبحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات والسلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دربنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طرية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
1: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهن، وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهن لأني أنا أمهن، الما بنساهن الما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن دار 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا باليداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على الشراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده نحن عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النقابة دي ما في دول تاني بحلها علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات. ثاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع، نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جايتها إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، هو العيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض.

0: القادم عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فأتذكر إحنا اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات اللي بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكوار.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من هنا، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة حق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين أن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة أنه الجماعة للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أو بيئة العمل البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب بمستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده بإقامة نقابة خاصة ببائعات الشاي وأخرى لعاملات المنازل، وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
3: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نقابة بائعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: هذه الحلقة الخاصة من باريس، وهذه الحلقة الخاصة هي بمناسبة تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، واللي تم يوم الاثنين يوم 4/5/2026 في مقر اليونسكو في باريس، والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة بالإنابة عن نقابة الصحفيين. أهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة.
1: مرحب وأهلا بالمستمعين في راديو دبنجة، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصورة خاصة في السودان.
2: أهلا ومرحبا بكم راديو دبنجة. أيضا أنا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان والذين يعملون في أوضاع مأساوية في أوضاع الحرب والدمار والذين تعرضوا للقتل. أيضا هناك صحفيين يعني حتى الآن لم تعرف أماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا إلى الاعتقالات. نهدي لهم الجائزة يعني.
0: طيب أنت حسيت تسلمت الجائزة بالإنابة عن نقابة الصحفيين، كان شعورك كيف وأنت تتسلم الجائزة؟
2: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحة كبيرة، لكن في نفس اللحظة شعور مصاحب بمسؤولية كبيرة جدا جدا، إنه يعني الجائزة تفتح يعني آمال وفاق لسكك أخرى. أيضا هناك يعني مطالب أو دباء صحفيين قبل استلام الجائزة، اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
0: أستاذ محمد موسى حريكة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة، وكنت تسلمتها أنت معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وأنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
1: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أنه يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان، تشريد قتل اختفاء قسري، وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني بصورة خاصة قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة وبيستفسروا من أجل إخراج الكلمة اللي يقولوا The voice of voiceless. وهذه الجائزة بالتأكيد هتكون دافع للحاليين وللأجيال القادمة في العمل في سبيل حرية الصحافة. شكرا جزيلا.
2: شكرا نادي دبنجة، شكرا جزيلا.
0: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان، وهو جميل بلجيكا، للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
3: شكرا جزيلا راديو دبنجة. وفي البداية الواحد بحني يعني الصحفيين السودانيين، نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة، وحقيقة يعني جائزة مستحقة، وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين، وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد، صعبة جدا يعني عندنا زملاء الكثيرين منهم يعني فقدوا أرواحهم، والبعض منهم يعني تشرد، والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي ببذلوه في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة، فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم. وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
0: شكرا هم السلامين.
3: شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق، وشكرا لراديو دبنجة.
0: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا، وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم، وهو جاء برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
4: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم وبيقول لهم إنه يعني الجائزة دي مبروكة وجهدي مستحق يعني. والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا، وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا السودان في الظروف العجيبة دي يعني، وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني في رأيي.
0: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني، ودل يشاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو، وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
5: شكرا لراديو دبنجا. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم، الصحفيين السودانيين كلهم، لأنه في النهاية بعد 3 سنين من المعاناة والتشرد الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة، وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة وفي الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا، وشعرنا بالفخر والاعتزاز بأنه في النهاية سموير في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة والصحفيين في السودان، ونعتبره بمناسبة كوجنيشن لنا كلنا، احتراف لنا كلنا بدورنا وبالشيء اللي بنعمل فيه. فكانت شيء عظيم على كل حال، نحن انبسطنا له كثير، عشان كده كلنا كنا فرحانين جينا هنا نحضر هذا الحدث.
0: طيب أستاذ محمد عبد الحبيب.
6: أنا أيضا في غاية السعادة بالمشاركة في الحدث المهم الذي يعتبر اعتراف وتقدير لدور مئات الصحفيين السودانيين اللي ظلوا يشتغلوا في ظروف في غاية الصعوبة يغطوا الحرب الطاحنة اللي تدور في بلدهم. وأعتقد أنه منح هذه الجائزة لنقابة السودانيين ليس فقط تقدير واحترام لدورهم، بل يلقي عليهم مسؤولية إضافية في أنه نعتبر هذه المناسبة التي ستجلب المزيد من الاهتمام الصحفي والدولي بالسودان وبقضايا السودان وبقضايا الصحفيين في السودان، نعتبرها أيضا نقطة بداية جديدة تمنحنا المزيد من القدرة أنه نواصل العمل المهم اللي نقوم به كصحفيين سودانيين في أنه ننور مجتمعنا والعالم كله بما يحدث في بلدنا، وإن دي تكون انطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
0: شكراً. السبكي، أنت جيت من بلجيكا مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو أنت جيت كمشارك من بلجيكا لحفل تسليم الجائزة لنقابة
7: الصحفيين؟ أول حاجة نهني الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك والصحفيين نفسهم، بالرغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يعيشوا في السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمهم، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في أقرب وقت من الطرفين. فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله بنتركز بها في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرسالة الصحفية مهنية بالنسبة لهم من الأرض الواقع. شكرا جزيلا.
0: شكرا. معنا برضو الأستاذ محمد الأصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، دايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورأيه.
8: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزة التي جاءت تتويج لمشهودات زملائنا في نقابة الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات. وهذا تقدير الكبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه الزملاء الصحفيين، خصوصا الذين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
0: إلى الأمام. شكرا. ومع الأصباط كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي جو لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
9: شباب نوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
10: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
11: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
12: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
13: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
14: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
16: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة، لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغة. هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه قحة مزمنة وقحة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه مبنى برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء، والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض الحسية انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإرهاقات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم ثلاثة، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. الجرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضافات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجاته حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البيزي جيدي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، موية دافية موية عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بقوم بديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوه إنت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
15: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
14: راديو دبنجا يقدم
17: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حمايتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دورديب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟
2: وين؟
1: التكمة
2: وين؟ 54
1: وين؟
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلنج. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساس مواقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إن عملناه، الظروف اللي عملناها بنعرفها. الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان. بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل 450 ألف دي الشعب السوداني ولا نوع آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كتائب براء فرقان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بورسودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين ديل بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في دروديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب أطوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و 24 و 25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87,000 جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3,856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6,960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي جو هزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دردي بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان. الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهل أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحارث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
12: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
0: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
13: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
0: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد المايد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
14: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
0: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
15: عن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي تناسرها بكثرة أدى للأمراض دي.
0: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
16: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
0: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
17: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
18: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف

0: ومطار الخرطوم ووادي سعيد نوالفاو ومناطق واسعة من البلاد
1: لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة، وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول، وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
0: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية، ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط، وإنما عندها البعد العسكري. فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات، خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والذخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم، فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد، وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطوعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
2: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
3: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية سريعة تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه

0: خلينا من قطاع الطيران، باعتبار انه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت الى التعامل مع مثل هذه الاخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الاغلاق الكامل، ما في، انك يجب ان توفق اوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الامنية والتعامل من خلال وجودها، انك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات او بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الاولى الانذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الانذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالاهداف الدقيقة والاهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف او التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لانه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني المخابرات، أمن المخابرات، التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
2: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990 واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما إحنا عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم، واللي كان كنا بنأمل انه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة الى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23 وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
1: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
3: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى لإصابة بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سليمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنادول الأنالجاتيك والدريبات وكل حاجة دي محتاجينا شديد جدا في حالة كثير من الأولاد. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفيات ل 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافي والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. وانا بعم يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا المفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي تناسرها بكثرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية زي منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غير إحنا لو أعلنا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضحة الحاسدة. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي، العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
1: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
4: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان ووسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80-90-100 طن، وبعض الحالات النادرة أكتر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80-90-100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
1: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
5: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بور سودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا أفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل أنه دائما بيكون في حتى الطرق القومية بيكون فيها أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها ناس الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها، مفروض توارد بزعل حماية الطرق.
1: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
6: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها، هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنبك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السنبك هو ممكن يكون خيار مقبول، هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص، فبالتالي انت في حالة زي دي يعني نازي هجز زي ما بقوله سافر يعني نسحت جرد اي زول بيجري في اتجاه، يعني احنا في حرب شاملة اي زول جرب اتجاه، بالتالي احنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين زول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لانه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده من غير ما تكون الغبضة هي غبضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داري أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا السنبك، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث ويصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل، بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا، يعني وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا في الغالب الأعم نحن حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة لو تم تسويقه للشباب والشابات.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9,500 بلاغ وأكثر من 1,100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دوري الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة مخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
9: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال الثانية عموما فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب مش ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لابد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين، ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
9: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني، فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقاؤه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يصل الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان بديه ما يكون عارف التفاصيل أنه دي هذه الأشياء قاتلة، فبالتالي التوعية الصحية مهمة جدا جدا أنا أفتكر، والبيئية والناس يرشدوهم يوروهم أنه قدر إيه هذه الأشياء إن لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئة. فأنا أفتكر المطلب الأساسي وجوهري هو حماية البيئة بالنسبة للمواطن.
8: في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ الكاتب والباحث أبو فاطمة ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دردب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساجر شو اوكي
2: تك وين
1: في التكمة.
0: من جهتها اعلنت قوات تحالف تاسيس امس الاربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحه السودانيه وحلفائها من كتائب البراء وقوات اخرى في منطقه التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينه الدلنج. وقالت في بيان ان هذا الانتصار يعني احكام سيطرتها الكامله على جميع مداخل ومنافذ مدينه الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولو خلوها هاربين، ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إحنا عملناه، الظروف اللي عملناها إحنا نعرفها، الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت، السودان بيجي اليوم اللي بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف، دي مش شعب السوداني ولا ناس آخرين، ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له اسمه دواعش بس كده، براء فرغان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور السودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بورت السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في درديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب أطوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و24 و25. وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زينة 12.5 كيلو بلغ 87 ألف جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عطبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، بعد ذلك جود الشافي جو هزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة درديب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دمنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهلي أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحادث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على

0: أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدية. وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طرية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
1: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهن، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهن لأن أنا أمهن، الما بنساهن الما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن دار 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده نحن عملنا النقابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في. ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر، كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي. أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات. كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع، نفهمهم، ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي. يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده الشيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنور عليها إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
0: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة؟
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة وبيوت

0: يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص نغابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للي ما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النغابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نغابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة بحق العمل. عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نغابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العاملة المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف. فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب. أو النغابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نغابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نغابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنغابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النغابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه نقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
2: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز، والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب. كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنغابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نغابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النغابي الداخلي، رغم ظروف الحرب الغاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد. وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي. وهو إرث أعتقد أن نقابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. الراب بيتميز بالواقعية، فهو بيتحدث عن الفقر والمشاكل النفسية والنجاح المادي بصدق كبير. هذا القرب من لغة الشارع جعل جيل الشباب يجدون فيه مرآة بتحكس حياتهم أكثر من الأغاني العاطفية التقليدية. شهد الراب طفرة هائلة خاصة في مصر والسودان والمغرب والسعودية، حيث أصبح الرابرز هم نجوم الصف الأول الذين يحيون أضخم الحفلات ويتصدرون الإعلانات التجارية، متفوقين في أرقام المشاهدات على مطربي البوب الكلاسيكية.

0: حلقة جديدة مع الرابر القائم سنيك. مرحب بك في دبنجا راب.
1: مرحب بك ومرحب بمستمعين راديو دبنجا في كل بقاع الوطن العزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا القائم محمد أحمد إبراهيم بلة AKA سنيك أو القائم سنيك.
0: بداية كلمنا عنك وعن ملامح رحلتك، البدايات والمحطات المختلفة.
1: حقيقة أنا يعني علاقتي بالراب علاقة قديمة شديد، ووقت بديت أسمع الراب أنا كنت لسه يعني طفل، 2009-2010 في الحدود دي. أخوي الكبير كان عنده تلفون وعنده الأغاني الغربية، ناس توباك شاكور 50 سنت سنوب دوغ والجماعة دل، فأنا كنت مرات بسرق منه التلفون وبمشي بسمع الأغاني دي إذا لقيته ما فيش يعني، وإذا هو قاعد بقول له يعني شغله لينا. وكنت بستمتع جدا للحاجة دي، وكنت بكتب شعر في نفس الزمن، كنت بقوله في الطابور الصباحي مرات مع أصحابي، ومرات كده بيني وبين نفسي يعني بكون مستمتع به وبراي. فلما اكتشفت إنه في رابرز عرب بغنوا راب، الحاجة دي كانت دخيلة علي في فترة في الفترة ديك، وكنت مستمتع جدا يعني. ناس كلاش وعبادي، فشوية شوية اكتشفت انه برضو في في في في حاجة اسمها راب سوداني برضو ما كنت بعرفها، ناس الهود بويز علي جيكس سونامي، وعندك ناس استفهام كونكشن الجروب بتاع ناس جوطة وسودان كونكشن موسيقى 56، ديل كلهم يعني أسهموا في إنه شنو الواحد يعني رغبوني في المجال ده، واللي حسيت الحاجة دي إنه أنا بقدر أعملها. فالصراحة كنت بعمل أغاني الزمن ذاك يعني ما ما ما على على قدري كده يعني، أغاني ركيكة شديد، وكنت يعني كان أصحابي بيرفعوا لي وبطبلوا لي على شنو أنا ما عارف، يعني هو هنا الحنك بتاع الأصحاب ده. واستمر الحال هكذا يعني لحد ما خشيت الجامعة، وكنت داس الموضوع ده يعني اللي في ردي المقربين بيعرفوا انه شنو انا بغني رب، لكن العامة كده ما بعرفه. فشوية شوية يعني تغلبت على الخوف الجواي ده، وقلت يعني شنو اظهر الحاجة دي. فانا يوم طلعت في برنامج ثقافي وغنيت، فكان تفاعل الجمهور تفاعل كبير جدا، والشي اللي انا كنت متخوف منه انه انا قريت الجامعة في شندي، يعني شندي دي عبارة عن دلوكة وصوت وكده، ما كنت قايل انه شنو المجتمع ده حيتقبل الحاجة دي، بس حصل العكس يعني. انا لما طلعت المسرح وشفت تفاعل الطلبة والحضور حتى على مستوى الكاست بتاع المعلمين، فالحاجة دي حفزتني زيادة، ويعني كده حسيت انه انا حاقدم. بعدها اتعرفت على واحد هناك في شندي، عرفت انه عنده محل بتاع تسجيل، استديو بسيط كده في بيته، لابتوب ومايك وبتاع، هو مش سجلت عنده صراحة، وقف معي وقفة حقيقية، سجلت عنده تراكين. وبعده اتعرفت على مهاب كباشي MO3 برضو وقف معي يعني، وكده سجلنا، وهو وصلنا في المجال ده.
0: وكيف بتغيم تجربة الشباب في الراب؟
1: والله حاليا الراب أخذ حيز كبير جدا في الوسط الفني في السودان على وجه الخصوص، انتشر انتشار واسع جدا، والناس بقت يعني زي ما بقولوا القاصي والداني، الكبير والصغير كلهم بيقوا بيسمعوا راب. لكن الشباب حاليا يعني لو لاحظت انه يعني بقى خالي الوفاض يعني، ما فيه معنى الراب حاليا، بقى خالي معنى، خالي مضمون، خالي قضية. زمان الراب الشي اللي بنعرفه الراب الزمان اللي بيقدموه الأجيال اللي سبقتنا، تمام، يعني بيكون فيه شنو، فيه رسالة. لكن حاليا الراب بقى عبارة عن شنو، وسيلة ترفيه، أي كلام وخلاص يعني، معاه لحن جامد فالناس دي عايزة ترقص بس، ما ما ما ما فيه كده يعني مضمون. فأنا بتمنى لي قدام الحاجة تتصلح يعني، الراب ده ما عبارة عن إبراز عضلات وأنا وإنت وما عارف لقويتك ضربة لي وأنا أسافيها، الراب لا الراب معجم بدا معاني يعني، الراب وسيلة لسلاح ذو حدين، فنحن ما نستخدم سلاح ذو حد واحد، بيفات وكلام بالشكل ده يعني، في مواضيع كثيرة محتاجة انه شنو نسلط عليها الضوء. بما انه الراب حاليا ماخذ زي ما قلت لك الحيز الكبير ذاك، فنحن ده الزمن اللي الراب بيكون فيه شنو عنده قضية، لأنه حاليا معظم الشعب السوداني ده بيسمعه، تمام؟ فلازم يعني الرابرز، رسالتين الرابرز، إنه يكون شنو عندهم تراكات أو أغاني يناقشوا فيها قضايا، حتى لو لو لو لو لو لو, لو ما لقت حل أقلها شنو يكون يتسلط عليها الضوء.
0: كثير من الرابرز السودانيين ومجموعة كبيرة من القضايا اللي بتتناقش عن طريق فن الراب، شنو الحاب بتقدمه في مشروعك؟
1: والله حاليا أنا شبه واقف من الراب، لكن اللي قدام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في حاجات، في أعمال كثيرة جدا حلوة هتنزل، يعني في في في أساليب جديدة كليا، والناس اللي بيعرفوني طبعا بيعرفوا إنه أنا أسلوبي في الراب خشن شديد، فحغير من الحاجة دي، هيكون في أعمال إن شاء الله تلامس الوجدان، وفي أعمال تسلط ضوء على قضايا، وفي أعمال ترقص، وفي أعمال كثيرة جدا حلوة إن شاء الله جاية في الطريق، أنا حاليا شغال عليها زي ما بقولوا ده الهدوء ما قبل العاصفة.
0: ولو بقيت المسؤول عن السين السوداني في السودان لمدة يوم واحد، شنو أول قانون حتغيره عشان تدعم الشباب الصاعدين؟
1: والله الصراحة السؤال صعب شوية، لأنه الشباب الصاعدين دي اللي يعني بتواجههم كمية جدا من المشاكل في المجال، لكن تقدر تقول إنه شنو يعني أنا لو بقيت مسؤول عن الحاجة دي، يعني هعمل شركة إنتاج تكون شركة كده ضخمة، وأعمل فيها برنامج زي نظام شنو نجوم الغد، عرفتها؟ فهيجوا المتسابقين نشو نختار منهم الناس المبدعين، الناس الكده بنحس إنهم فيهم بصص أمل لقدام إنهم هيقدموا في في في في في في الساحة أو في السن، وحنتبناهم الشركة، حتتبناهم حتصبط لهم أمورهم كده يعني، وحنشتغل لهم أغانيهم فيديوهاتهم،
2: لأنه دي العقبة اللي بتواجه الرابرز عموما، أو تقدر تقول 90% من الرابرز.
0: شكرا جزيلا الرابر القائم سنيك، كنت ضيفنا في دبنجا راب، على أمل أنه نتقابل في مساحة مختلفة.
2: شكرا لراديو دبنجا على المساحة الجميلة دي يا أخي، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف الظل عليكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتم معي زي ما أنا استمتعت وأنا بتكلم معكم. إن شاء الله نتلاقى في مساحات أوسع
0: وجميلة الأغنيات على دبنجا راب.

0: هل قدروا مغنيات الراب النساء إنهم يتناولوا قضايا النساء المهمة في الفن الخاص بالراب؟ ده اللي حنجاوب عليه وفي الحلقة الجاية من ذا بانج راب. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو ذا بانج جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 0.

0: افتح المايك للشباب.
1: أقول لكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: شكراً لجدة بنجا إنهم وصلت زوما. نحنا ولاية سنار محلية الدال
4: من جانب الزراعة والمزارعين، كانت هم الفئة الأكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، وألغض عليهم زلال سالبة، وده كان نتيجة ل بعض الناس آلياتهم اتنهبت، بعض الناس بيسووا النزوح باعوا آلياتهم الزراعية ذاتهم وتخلص إنتاجه اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعة. الحاجة الثانية الزيادة الهائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر عسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنها ببساطة زول بيشيل الطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بيدوك الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال سكر، شوال السكر ده لو في السوق ب150 هو بيدوك له ب300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب300، هو ب150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا برا دائره الانتاج بالكامل. في السنه الماضيه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حد، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأنه المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير وما عندهم بيو من وين. يعني زول زرع السنة الفاتت، لا زرع السنة اللي قبليها بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما هيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارد في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا واللي هم أصلا السنة الفاتت تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاعت السنين الفاتت. يعني
5: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة، يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغلة الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين، يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
6: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وبعد أنا المزارع حموسة سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وبعد ما الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله احنا وقفنا من الزراعة عديد، ليش لا أثر علينا تأثير سلبي؟ شيل وقفنا من الزراعة.
5: لا أخونا موسى، إحنا ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7. تعالي الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه. استعداداتكم شنو؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن متمنين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين، بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروه الصيفيه، زراعه الذره وبعض المحاصيل ان شاء الله.
5: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطه اخيره، انتوا يعني بالذات الرحمنيه شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024، وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل حسب متابعتنا يعني، فبرضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني اعانه، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
6: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ما لقينا اعانه، ما لقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه يعني، ما شملوا كل المزارعين.
5: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير، عن عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي عبد الله دله جزيلا.
4: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا يعني، مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباقة الوقود في الطرمبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها يعني، صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلال على الكاهل المواطنين اللي أصلا هم تعبانين يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسه دي زادت الحاجات زيادة يعني. حقيقي ربنا يكون في عون المواطنين.
3: شكرا لجدة بنغي انهم وصلت زوما، نحن ولايه سنار محلي الدال المزموم المزموم. شكرا لكم لانكم وصلتوا زوما، ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم المجاور وابو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
2: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنغا يفتح لك المايك، اعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنغا دبنغا يم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنغا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنغا معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دورديب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أخذ
2: وين؟
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلين. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلين، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إحنا عملناه، الظروف اللي عملناها بنعرفها. الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان. بيجي اليوم اللي بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وشارح متي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالي من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف ديل ما شعب السوداني ولا نوك آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كتائب براء فرغان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بورسودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين ديل بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في درديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب أطوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و24 و25. وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87,000 جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3,856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6,960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي جهزوا من النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دورديب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهلي أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحارث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
12: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
0: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
13: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
0: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
14: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
0: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
15: عن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكسيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي تناسرها بكسرة أدى للأمراض دي.
0: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
16: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
0: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
17: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
18: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترافقة الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط

0: للجلوس لطاولة المفاوضات.
1: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية، ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط، وإنما عندها البعد العسكري. فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات، خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والذخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم، فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد، وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطبيعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة. فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل، فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
2: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
3: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية سريعة تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر دون تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار انه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت الى التعامل مع مثل هذه الاخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الاغلاق الكامل. ما في، انك يجب ان توفق اوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الامنية والتعامل من خلال وجودها، انك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات او بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الاولى الانذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم

0: وصلت هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي. فكل ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته. لأنه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن, يعني أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد, وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
2: عثمان في السبعينات من عمره, متقاعد, يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت, وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990 واعتقل عدة مرات, وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها. فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام, ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق, وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما إحنا عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل إنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة, لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة, استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية. تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر، الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات قادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
1: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
3: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى لإصابة بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة. ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سليمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنادول الأنالجاتيك والدريبات وكل حاجة محتاجين شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفيات 52 طفل، ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات، وعدم الاهتمام بالحقل الصحي، وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حسي في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية، مع قلة المشافي والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض، أمراض المصاحبة للوباء. ونبع عمي يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إنها لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأنه أس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية، الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غير إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحاسدة. دي كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
1: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
4: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80-90-100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني احنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80-90-100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
1: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
5: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بور سودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا أفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل أنه دائما بتكون في حتى الطرق القومية بتكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها، مفروض توارد بزعل حماية الطرق.
1: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر الماش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
6: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنفق ويقول لك انا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر كونه يكون مثلا في شباب نجحوا انه هم انهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الاطلاق انه الخيار بتاع انه زول يركب السمك هو ممكن يكون خيار مقبول، هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لانه درجه المخاطره فيه كبيره شديد جدا. نرجع لفكره المخاطره هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي، نحن اذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين انه في خلل في المجتمع ذات نفسه، انه مش بس انه يقدر يوفر الاشكال بتاعت الحمايه العاديه الموروثه للمراه، وانما انه ممكن تكون اشكالات اكبر من كده، يعني انه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص. فبالتالي انت في حاله زي دي يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا، سافر يعني مسحت جرد اي زول بيجري في اتجاه، يعني احنا في حرب شامله اي زول جرب اتجاه. بالتالي احنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتاعين زول بيفتش على حياه بالمعنى ده، يعني لانه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده، من غير ما تكون الغبضة هي غبضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داير أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا الصنبق، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث وصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا في الغالب الأعم إحنا حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا انه يكون في برامج منظمه تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجره عن طريق السنبق، لانه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زوج سافر بمنحه وعاش حياه مرتبه او مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى انه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقه السليمه، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديوم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9500 بلاغ وأكثر من 1100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
9: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال الثانية عموما. فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت انه الابل دي يعني كانت ابل مانعة والاحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صح الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا أصل أنه ما في مقارنة في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية أنه تراقب هذه العمليات بتاعة التعدين ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟ طيب
9: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة. فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف ليه بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال، وبتهدد بقاؤه وبتؤدي لفناءه. فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه التركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية. فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
8: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دورديب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أوكي
2: وين؟
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلنج. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إحنا عملناه، الظروف اللي عملناها بنعرفها. الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان. بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وشارح متي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف، دي مش شعب السوداني ولا ناس آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كتائب براء فرغان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بورسودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين ديل بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في درديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب أطوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و24 و25. وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87 ألف جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي جو هزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دردب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكاهلي أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحارث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنبا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعي دبنبا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية. وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي. أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأنه النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات جنوب كل

0: الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهن، وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهن، لأني أنا أمهن، الما بنساهن الما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بيقعدوها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيلوا قروش يمشوا لوليداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النغابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النغابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا، ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه نحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى ذول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع، نفهمهم، ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جايتة إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم كرت صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده الشيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليها إن شاء الله. السلام عليكم، وأمكم عوضية محمود كوكو أحمد.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النغابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النغابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نغابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة بحق العمل.

0: عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التحافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة، هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب. أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة، وبالمهنة قانونياً.
1: ومرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه نقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني اضافه للحركه النقابيه السودانيه في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
2: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب ظاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث اعتقد ان نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع النقطة الأخيرة أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا،
6: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما فيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
8: الأصدقاء الأعزاء متابعي دفتر مشاعر، مرحب بكم وين ما كنتوا. فنحن جئناكم في لقاء جديد ومتجدد بكم دوما. كونوا معنا، تابعونا عبر أثير راديو دبنجا. في الحلقة دي من دفتر مشاعر نحلق بكم في فضاءات الشعر والكلمة الرصينة. وابتداء هذه دعوة واتكاءة مع الشاعر مدني النخلي في دفق شعري.
9: واقف براك والهم عصف، ريحا كسح زهرة سباك، ليلا فتح شرفة وجع، قمرا رحل فارق سماك. واقف براك والهم عصف، مطر الحزن عاود هطل، جدد عذاب الأرصفة، طي المصابيح البعيد، التعب عيونك وانطفى، لمتين مواعيدك سراب، والريد شقى وحرقة وجفا، بعد المشاوير البقت ممدودة في نبضة تعب، بتعود وتلقى رجاك زول حفظ الوداد، زمنا صعب والباقي من كل الغنى، سيل الكتاب ما نضب، والباقي من ليل الهوى،
10: عطر الصبابا ما انسكب واقبرات والهم عصف ريحا كسح زهرة سباك ليلا فتح شرفة وجع قمرا رحل فارق سماك قمرا رحل فارق سماك.
8: الصفحة التالية من دفتر مشاعر جاءت بتوقيع صديقة البرنامج إحسان أحمد محمد من منتدى نجوم ومدارات الثقافي.
11: كتبت ليك لما نكمل بيننا الكلام وما باقي غير ذكريات وإحساس مرير وحبة عشم وكلمات ملام. تنساني كيف وأنا بحبك حجيت القمر تنساني كيف وأنا بيك حجيت القمر إنك وديع وإنك جميل وغرامي ليك أم بالغرام ورسلت ليك أشواقي تسلم عن النسيم في يوم مطر والجو غمام ورغم البعاد ورغم الخصام ونار فرقتك وخيط عليك همس النسيم من قلبي يغريك السلام وسلم عليك.
8: ونظل في رحاب منتدى نجوم ومدارات الثقافي وهذه صديقة البرنامج المداومة أماني محمد دفع الله.
12: نفسي يرجع بي زماني وبهكة عاد الطفولة وفي حباب عينيك أرسم فرحة تكمل بي وصولة يوم يضيع منك شليلك انت بضحكة بتقولة يلا فتش في دواخلك لقي جواك يا خجولة. نفسي يا محبوب يبقى بكرة لعرشك أميرة نفسي شلالات حروفي يومي تسمع صوت هديرة جاي حنن شافع الريد وانت تربط له الحريرة وجاي يسلم امور حياتي وانت زي ما تحب هديرة. نفسي افرح لما ما ابكي وانت تمسح لي بموعي نفسي صبرك لي تمدو يوم عينيك اشوف جزوعي يا أنا يوم أقرأ حرفك وقتي بتلافى هجوعي وأصله بتخلى المشاعر وبيني بترمم ضلعي. نفسي في حاجات كتيرة بيها يذبح ريد نسامي تبقى محراب لهوايا وفي صلاة تكون إمامي أبقى في حلمك حقيقة وتبقى في صحوي ومنامي وفارس يقطع رأس همي فارس يقطع رأس همي وبيك ودع انهزامي جيت زفالة قرامي والأحاسيس التدفق ولهفة بتعشرك كلامي ليه يدم ريدك تعتد يوم ذكرتك في قصيدة يوم ذكرتك في قصيدة وكنت لي جرح بتلفك هزيد عبد تمام عافية تماما إلا أفرح بي صفك جاي أحقق بيك حلمي ما حاسمح إني أخرب شوفت اللون الحلوة كبرت هسه في قصتنا تكتب يا أخي كان أمس القريبة أمس في براح أحلامنا تلعب وكل ما تحبس بجيب لها من عصير ريدتنا تشرب يا سلام يا نفسي أهرب مني ليك من عيونك ما في مهرب حتى ولدك طبعه زيك وضحكة الكون ليها بترب جيت صبح لعيونه وشايلة شوقي ما بينضب وقلت له يا صباح فرحي المؤكد ماله حالك شكله متعب لما لي ورقه لما بحسر في درج حلم المرتب وانكسر ساق المسافة وقال لي يما أنا داير أخطب الدموع من عيني سالت والفرح لو مكاني جيت صابغ لخطايا ودايره وسغ لزماني نفسي رد لنفسي فيها الله حقق للأماني وربي يحفظ لي حبيبي البيه دايما رافع شاني وربي يحفظ لي أنايا البيه دايما رافع شاني. مع تحيات أمال محمد فاري.
8: بكلمات أماني ومشاركتها نطوي آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
7: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 0 8 0 0 0 4 7 0.
13: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة من باريس. وهذه الحلقة الخاصة هي بمناسبة تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، واللي تم يوم الاثنين يوم 4 شهر 5 سنة 2026 في مقر اليونسكو في باريس. والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا، من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة، بالإنابة عن نقابة الصحفيين. اهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة.
14: مرحب واهلا بالمستمعين في راديو دبنجة، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصوره خاصه في السودان.
15: اهلا ومرحبا بكم راديو دبنجة. ايضا انا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان، والذين يعملون في اوضاع مأساوية، في اوضاع الحرب والدمار، والذين تعرضوا للقتل. ايضا هناك صحفيين يعني حتى الان لم تعرف اماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا الى الاعتقالات. نهدي لهم الجائزه يعني.
13: طيب انت حسيت تسلمت الجائزه بالانابه عن نقابه الصحفيين، كان شعورك كيف وانت تتسلم الجائزه؟
15: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحه كبيره، لكن في نفس اللحظه شعور مصاحب بمسؤوليه كبيره جدا جدا، انه يعني الجائزه تفتح يعني امال وافاق لسكك اخرى. ايضا هناك يعني مطالب أدباء صحفيين قبل استلام الجائزة، اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
13: أستاذ محمد موسى حريكة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة، وكنت تسلمتها أنتم معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وأنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
14: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أنه يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان. تشريد قتل اختفاء قسري وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني بصورة خاصة قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة وبيستفسروا من أجل إخراج الكلمة ويقولوا the voice of voiceless. وهذه الجائزة بالتأكيد هتكون دافع للحاليين وللأجيال القادمة في العمل في سبيل حرية الصحافة. شكرا جزيلا.
15: شكرا نادير بنجا. شكرا جزيلا.
13: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان وهو جميل بلجيكا للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
16: شكرا جزيلا راديو دبنجا. وفي البداية الواحد بحني يعني الصحفيين السودانيين نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة. وحقيقة يعني جائزة مستحقة وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد صعبة جدا. يعني عندنا زملاء الكثير منهم يعني فقدوا أرواحهم والبعض منهم يعني تشرد والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي ببذلوا في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة. فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم. وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
17: شكرا سلام.
16: شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق وشكرا لراديو دبنجا.
13: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا. وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم وهو جا برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
18: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم وبيقول لي منه يعني الجائزة دي مبروكة والجهد دي مستحق يعني. والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا السودان في الظروف العجيبة دي يعني. وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني برأيي.
13: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني وديل جيو شاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
19: شكرا لراديو دبنجا. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم الصحفيين السودانيين كلهم لأنه في النهاية بعد ثلاث سنين من المعاناة والتشرد الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة وفي الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا وشعرنا بالفخر والاعتزاز لأنه في النهاية سموير في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة والصحفيين في السودان. ونعتبره بمناسبة ريكوجنيشن لنا كلنا احتراف لنا كلنا بدورنا وبالشيء اللي بنعمل فيه. فكانت شيء عظيم على كل حال نحن انبسطنا له كثير عشان كده كلنا كنا فرحانين جينا هنا نحضر هذا الحدث.
13: طيب أستاذ محمد عبد الحبيب.
20: أنا أيضا في غاية السعادة بالمشاركة في الحدث المهم الذي يعتبر اعتراف وتقدير لدور مئات الصحفيين السودانيين اللي ظلوا يشتغلوا في ظروف في غاية الصعوبة يغطوا الحرب الطاحنة اللي بتدور في بلدهم. وأعتقد أنه منح هذه الجائزة لنقابة السودانيين السودانيين ليس فقط تقدير واحترام لدورهم، بل يلقى عليهم مسؤولية إضافية في أنه نعتبر هذه المناسبة التي ستجلب المزيد من الاهتمام الصحفي والدولي بالسودان وبقضايا السودان وبقضايا الصحفيين في السودان، نعتبرها أيضا نقطة بداية جديدة تمنحنا المزيد من القدرة أنه نواصل العمل المهم اللي نقوم به كصحفيين سودانيين في أنه ننور مجتمعنا والعالم كله بما يحدث في بلدنا، وإن دي تكون انطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
17: شكرا. السبكي، أنت جيت من بديكة مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو أنت جيت كمشارك من بديكة لحفل تسليم الجائزة للنقابة؟
21: الله، أول حاجة نهني الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك وللصحفيين نفسهم، برغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يعيشوا في السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمهم، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في أقرب وقت من الطرفين. فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله متركز في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرسالة الصحفية مهنية بالنسبة لهم من الأرض الواقع. شكرا جزيلا.
17: شكرا. معنا برضو الأستاذ محمد الأصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، دايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورأيه.
22: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزة التي جاءت تتويج لمشهودات زملائنا في نقابة الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات، وهذا تقدير كبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه زملاء الصحفيين خصوصا الذين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
17: إلى الأمام. شكرا. ومع الأصباط ده كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي جو لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دردب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أخذ
2: وين؟
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلنج. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساس مواقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إن عملناه، الظروف اللي عملناها بنعرفها. الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان. بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصلنا 450 ألف، دي الشعب السوداني ولا نوع آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كتائب براء فرقان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بورسودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين ديل بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في دروديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب أطوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و24 و25. وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87,000 جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3,856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6,960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية شندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي جو هزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دردي بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان. الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهل أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحادث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
12: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
0: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
13: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
0: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
14: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
0: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
15: عن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكسيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
0: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
16: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
0: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
17: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
18: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
12: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش، ولعلنا قد عشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة ليست سياسية كما ذكرت فقط وإنما عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات.

0: الطوفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والذخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم، فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد، وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي. وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطوعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
1: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروز ديابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفة يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكله ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لانه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني المخابرات.

0: من المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجه اسمها الاوامر المستديمه او ستاندنج اوردرز للتعامل مع مثل هذه الاهداف. شكرا جزيلا.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الانسان الى الافراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الامنيه بمدينه الدندر المسؤوليه عن سلامته الجسديه والنفسيه. المزيد في حديث مجدي النعيم مدير المرصد.
2: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم، يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية، ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال، قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي، وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع، وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم، اللي كنا بنأمل أنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق، خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش، زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين، في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر، الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 2023، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
1: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
3: على الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زياد شديد جدا جدا وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحوله من القرى وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان وأدى الإصابة بالحمى بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة و يعني الإصابة طبعا منتشرة ليه لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سليمان ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش والبنيدول الأنالجاتيك والدريبات وكل هذه محتاجين شديد جدا في حالة كثير من الأولاد. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور حصلت حالات الوفاة ل 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس ليه لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافة والمراكز الحاصلة دي ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض أمراض المصاحبة للوباء ونبع يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية ولازم الإعلان عن الأمراض دي ولازم تنشيط الصحة البيئية ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب خاصة بالخرطوم والجزيرة لأن وأس الكبد الوبائي انتشار الكثيف كله من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية الصحة العالمية الصليب الأحمر غير إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي وأتمنى إنها تجيب وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة عشان عدم الأدوية الموجودة فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
1: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
4: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري ميزان الطرق والجسور في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي. الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى أنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية عبر كل هذه الجهات، أنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى أنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
1: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
5: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بر السودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا أفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل أنه دائما بيكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما هتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توارد بزعل حماية الطرق.
1: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
6: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنفك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر. كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السنفك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول، لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة، هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي، نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت، مش عشان إلك فرص. فبالتالي انت في حالة زي دي، يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا، سافر يعني نسحت جرد اي زول بيجري في اتجاه. يعني احنا في حرب شاملة، اي زول جرب اتجاه. بالتالي احنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين زول يفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لانه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده، من غير ما تكون الغبضة هي غبضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داير أقول نعم، في السابق غير مسموح كان للنساء إن هم يركبوا الصنبق، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إن هم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث ويصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول، وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم، وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا، في الغالب الأعمى إحنا حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبق، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
7: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنوننا زاد بعد الحرب إلى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية، وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطيع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري: الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9500 بلاغ وأكثر من 1100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دوري الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
9: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال الثانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب أطوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد انه يعني صراحه الناس البلد محتاجه عموما على المستوى المحليه والولايه والسودان ككل، الناس محتاجه للمعدن والناس مستفيده، لكن ما بتكون الاستفاده بتدمير البيئه طبعا، اصل انه ما في مقارنه، في النهايه هو عباره عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروه بتتعرض لانها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئه يعني، وما يترتب عليها من الامراض الخطيره والتشوهات بالنسبه للجنة المواليد ايا كان بالنسبه للبشره والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذره، تكون حذره جدا بالنسبه للشيء اللي بيحصل. فقصدنا انه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والامني بالنسبه ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لابد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقولوا أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
9: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لها بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقاؤه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية. فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله. فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس الشدوم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
8: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشره مفصله للاخبار ومواد اخرى ضمن البرنامج. نبدا كالعاده بنشره الاخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دردب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أخذ
2: تفلتين وين؟
1: في التكمة
2: تفلتين 54 تفلتين وين؟ في التكمة.
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلين. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إحنا عملناه، الظروف اللي عملناها إحنا عارفها، الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان، بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف، دي الشعب السوداني ولا ناس آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له اسمه دواعش بس كتائب براء فرقان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور السودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام، و 63 شابا بين 18 و 25 عاما، و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما، إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحادث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في درديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة وجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامري إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و 24 و 25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زينة 12.5 كيلو بلغ 87 ألف جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية شندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام حرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، بعد ذلك جود الشافي جو هزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في ركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دردب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهلي أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحادث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكن. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دافانغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طوية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهن، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهن لأني أنا أمهن، الما بنساهن الما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهن حتى في العمل حقهن. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن دار 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بيقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشوا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على الشراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن

0: يحل علينا بدنا ننظم النسوان اكثر، نزور في ولاياتهم، ناسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات ثاني زحمه شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل اخر. كفايه بناتنا اللي اشتغلوا شاي، انا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامه، تكييف التبريد، حداده ونجاره وسواقه. ده الشيء اللي عملناه ونحن مع ناس المهن، فعشان كده أسي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها وحتى الزول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صح علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده الشيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنمر عليها إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة؟
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة حق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إنه العاملة المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف. فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطلوب.

0: طالب أو النغابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نغابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نغابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنغابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النغابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونياً.
1: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه نقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
2: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز، والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب. كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنغابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نغابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النغابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نغابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النغابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النغابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نغابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النغابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النغابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نغابة السك الحديد. وهنا في نغابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي. وهو إرث، أعتقد أن نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية، التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف ام درمان وعدد جنودنا زاد بعد الحرب الى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، ايقاف تصدير الماشيه والمحاصيل الى مناطق سيطره الجيش اضر بالمواطنين وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجيه تستدعي المنسق المقيم للامم المتحده وممثلي المنظمات الدوليه وتحذر من التعامل مع حكومه تاسيس. مصادر عسكريه تعلن سيطره القوات المسلحه على منطقه التكمه بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9,500 بلاغ وأكثر من 1,100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دردب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أخذ
2: وين؟
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلين. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلين، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إن عملناه، الظروف اللي عملناها بنعرفها. الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان. بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف دي الشعب السوداني ولا ناس آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كتائب براء فرقان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بورسودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام، و 63 شابا بين 18 و 25 عاما، و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما، إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدوث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زيا رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في درديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا، وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب أطوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامري إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و 24 و 25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87,000 جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3,856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6,960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية شندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافع يحزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دردين بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهل أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحارث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
12: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
0: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
13: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
0: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
14: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
0: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
15: أن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
0: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
16: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
0: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
17: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
18: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومتراكمية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
12: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط وإنما عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي. وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطوعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد

0: للجيش للتعامل معه.
1: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
2: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية وسريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لانه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجدي النعيم مدير المرصد.
3: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان

0: يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990 واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء النازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل أنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاجر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 2023، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقايع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
1: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
2: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زياد شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زياد اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى الإصابة بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة. ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سيمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنادول، الأنالجاتيك والدريبات، وكل حاجة محتاجينها شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفاة 52 طفل، ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات، وعدم الاهتمام بالحقل الصحي، وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية، مع قلة المشافة والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض، أمراض المصاحبة للوباء. ونبع يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إنها لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجد في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية، الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غير إحنا لو أعلننا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي، العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاز ما يمكن إنغازه.
1: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
3: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه الإذاعة، إذاعة راديو دبنجة، نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
1: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
4: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بالسودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا بفتكر إنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل إنه دائما بيكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها ناس الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما هتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة، أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توارد إزالة حماية الطرق.
1: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجا حول هذه الحادثة.
5: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السمبك ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر. كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السمك هو ممكن يكون خيار مقبول. هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة، هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي، نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص، فبالتالي أنت في حالة زي دي يعني نازي هجز زي ما بقوله سافر يعني نسحت جرد أي زول بيجري في اتجاه. يعني إحنا في حرب شاملة أي زول جرب اتجاه، بالتالي إحنا هنا ما بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين زول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لأنه الطريقة المسلمة مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده، من غير ما تكون الغضة هي غضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داري أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا السمبك، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث ويصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم، وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إنهم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق النموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا في الغالب الأعمى نحن حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية، وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديوم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطيع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9500 بلاغ وأكثر من 1100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
8: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال الثانية عموما فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات وهذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لابد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري انها تخلي لنا المخلفات مدمره وتدمر لنا البيئه يعني.
7: طيب المطلوب من الحكومه شنو الان لمعالجه هذه الاوضاع؟
8: بالنسبه لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصله، فاكيد والبديهي انه ما يحصل تدمير بالنسبه للبيئه اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقاؤه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
7: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دردب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أخذ
2: وين؟
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلين. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلين، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساس مواقعة ولا خلوها هاربين، ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشي والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاصين عملناه، الظروف اللي عملناها بنعرفها، الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان، بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصلنا 450 ألف، ديل ما الشعب السوداني ولا ناس آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كده براء فرغان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بورسودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين ديل بالضرورة المنظمات تصلوا. بتتحلى في الحالة دي كيف؟ بتتحلى في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما، إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحادث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في درديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و 24 و 25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87,000 جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3,856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6,960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية شندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي جو هزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دردي بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهل أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحادث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملات المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية، وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني. ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نسائنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدوها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيلوا قروش يمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحمي نسائنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي ب بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كارت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف. والهدف اللمة تحت الولايات، كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جايتها إن شاء الله. ده هدفنا. المهم متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم.

0: يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصون السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكوار.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
2: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة حق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين أن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة أنه الجماعة للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أو بيئة العمل البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الأعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق

0: زيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، أنت بتتحدث لراديو دابونجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديدة بإقامة النقابة خاصة ببائعات الشاي وأخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
1: أرحب بمستمعي راديو دابنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بائعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث اعتقد ان نقابة بائعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل او مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النقابية العالمية طرح ما يسمى بالنقابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النقابية وغير النقابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابونجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حمايتي، قواتنا لا تزال على مشارف ام درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب الى 450 الف جندي. قائد الدعم السريع، ايقاف تصدير الماشيه والمحاصيل الى مناطق سيطره الجيش اضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجيه تستدعي المنسق المقيم للامم المتحده وممثلي المنظمات الدوليه، وتحذر من التعامل مع حكومه تاسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديوم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9,500 بلاغ وأكثر من 1,100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دوري الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة الآن قلت هذه انتهاك، يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض أن احنا نقول له أنت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول أنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب أنه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد إن شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لأننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بيدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني ارتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف، ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دورديب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟
2: فلتين وين؟
1: التكمة
2: فلتين 54
1: فلتين وين؟
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلنج. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساس واقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إن عملناه، الظروف اللي عملناها بنعرفها، الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان، بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل 450 ألف، دي ما شعب السوداني ولا نوع آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كتائب براء فرقان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بورسودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين ديل بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في دروديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب أطوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و 24 و 25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87,000 جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3,856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6,960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية شندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنغا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي جو هزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دردي بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دمنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان. الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهل أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحادث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
12: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
0: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
13: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
0: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
14: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
0: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
15: كان رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
0: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
16: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
0: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
17: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
18: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم نورمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة، وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومترامية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستبتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
12: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي، وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية، ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط، وإنما عندها البعد العسكري. فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات، خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم، فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد، وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي، وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطبيعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
0: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
19: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء

0: من قبلها. القرار اللي يبغى أعرف على المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل. خلينا من قطاع الطيران باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لأنه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجد النعيم مدير المرصد.
2: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونيسيف أشار أن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة

0: رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم واللي كنا بنأمل أنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية والتحميم بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 23 وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تفصيل الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات غادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقايع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
1: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
2: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا حمى الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولة من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى لإصابة بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سليمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنيدول الأنالجاتيك والدريبات وكل حاجة دي محتاجينا شديد جدا في حالة كثير من الأولاد. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور، حصلت حالات الوفيات 52 طفل ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات وعدم الاهتمام بالحقل الصحي وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حس في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية مع قلة المشافي والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. وانا بعم يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا المفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة، ليه؟ لأنه أسهل كبد الوبائي، انتشار الكثيف، ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحاجات دي تناسرها بكثرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية زي منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غيره. احنا لو أعلنا مناطق الوباء وقفلناها شوية، ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضحة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر، انا دائما بقول في الحرب الحاصله دي، العبثيه دي، واتمنى انها تجيب، واتمنى انه نجد ممرات انسانيه عشان المجاعه الحاصله، عشان عدم الادويه الموجوده. فده كله بيدي انه لازم تكون في هدنه، لازم تكون في شيء انساني او شريان انساني لانقاذ ما يمكن انقاذه.
1: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
3: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى إنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية، عبر كل هذه الجهات إنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى إنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
1: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
4: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بور سودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا بفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل أنه دائما بيكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها ناس الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما هتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة، أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها مفروض توارد حماية الطرق.
1: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجا حول هذه الحادثة.
5: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنبك ولك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات. ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السنبك هو ممكن يكون خيار مقبول، هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت مش عشان يلقى فرص، فبالتالي انت في حالة زي دي يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا سافر يعني مسحت جرد اي زول بيجري في اتجاه. يعني احنا في حرب شاملة اي زول جرب اتجاه، بالتالي احنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين زول بيفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لانه الطريقة المسلم مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده من غير ما تكون الغضة هي غضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داير أقول نعم في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا السنبك، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث ويصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا، وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا في الغالب الأعم إحنا حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة لو تم تسويقه للشباب والشابات.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيك الشقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9,500 بلاغ وأكثر من 1,100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دوري الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار، شكرا لكم على المتابعة.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة مخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
8: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة، كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض، ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل، فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
7: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
8: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب الجوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني، فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي تمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبالنياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس الشدوم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
7: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دردب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أوكي
2: وين؟
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلنج. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولو خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشي والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إحنا عملناه، الظروف اللي عملناها بنعرفها. الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت. السودان بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا: عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالي من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف دي الشعب السوداني ولا ناس آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كده براء فرغان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة التأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور السودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بورت السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحادث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في درديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و24 و25. وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87 ألف جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي يهزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دردب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دبنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان. الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهلي أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحادث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة من باريس، وهذه الحلقة الخاصة هي بمناسبة تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، واللي تم يوم الاثنين يوم 4/5/2026 في مقر اليونسكو في باريس، والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة بالإنابة عن نقابة الصحفيين. اهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة.
1: مرحب واهلا بالمستمعين في راديو دبنجة، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصوره خاصه في السودان.
2: اهلا ومرحبا بكم راديو دبنجة. ايضا انا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان والذين يعملون في اوضاع مأساوية في اوضاع الحرب والدمار والذين تعرضوا للقتل. ايضا هناك صحفيين يعني حتى الان لم تعرف اماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا الى الاعتقالات. نهدي لهم الجائزه يعني.
0: طيب انت حسيت تسلمت الجائزه بالانابه عن نقابه الصحفيين، كان شعورك كيف وانت تتسلم الجائزه؟
2: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحه كبيره، لكن في نفس اللحظه شعور مصاحب بمسؤوليه كبيره جدا جدا، انه يعني الجائزه تفتح يعني امال وافاق لسكك اخرى. ايضا هناك يعني مطالب أو دباء صحفيين قبل استلام الجائزة، اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
0: أستاذ محمد موسى حريكة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة، وكنت تسلمتها أنت معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وإنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
1: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أنه يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان، تشريد قتل اختفاء قسري، وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني بصورة خاصة قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة وبيستفسروا من أجل إخراج الكلمة ويقولوا The voice of voiceless. وهذه الجائزة بالتأكيد هتكون دافع للحاليين وللأجيال القادمة في العمل في سبيل حرية الصحافة. شكرا جزيلا.
2: شكرا نادي دبنجة، شكرا جزيلا.
0: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان، وهو جميل بلجيكا، للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
3: شكرا جزيلا راديو دبنجة. وفي البداية الواحد بحني يعني الصحفيين السودانيين، نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة، وحقيقة يعني جائزة مستحقة، وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين، وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد، صعب جدا يعني عندنا زملاء الكثيرين منهم يعني فقدوا أرواحهم، والبعض منهم يعني تشرد، والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي ببذلوه في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة، فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم. وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
0: شكرا هم السلام.
3: شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق، وشكرا لراديو دبنجة.
0: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا، وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم، وهو جاء برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
4: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم وبيقول لي منه يعني الجائزة دي مبروكة وجهدي مستحق يعني. والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا، وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا السودان في الظروف العجيبة دي يعني، وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني في رأيي.
0: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني، ودل شاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو، وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
5: شكرا لراديو دبنجا. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم، الصحفيين السودانيين كلهم، لأنه في النهاية بعد 3 سنين من المعاناة والتشرد الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة، وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة وفي الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا، وشعرنا بالفخر والاعتزاز، لأنه في النهاية somewhere في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة.

0: الانطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
1: شكرا. السبكي، انت جيت من بلجيكا مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو انت جيت كمشارك من بلجيكا لحفل تسليم الجائزة للنقابة؟
2: والله اول حاجة نهني الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك والصحفيين نفسهم، بالرغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يشوف في السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمه، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في آخر وقت من الطرفين. فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله متركز في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرسالة بالصحفية مهنية بالنسبة لهم من الأرض الواقع. شكرا جزيلا.
1: شكرا. معنا برضو الأستاذ محمد الأصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، دايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورأيه.
3: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزة التي جاءت تتويج لمجهودات زملائنا في نقابة الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات، وهذا تقدير كبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه الزملاء الصحفيين خصوصا الذين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
1: إلى الأمام. شكرا. ومع الأصباط كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي جو لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
4: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية.

0: تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري: الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9500 بلاغ وأكثر من 1100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دوري الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
3: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاه، هنا اللغاه بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاه الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشر الاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل جرعة دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات القرر عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيه بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض المرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض المرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض المرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض المرات ممكن يستمر لشهر او بعض المرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
2: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشية البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دردب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أوكي
2: وين؟
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلين. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلين، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساسهم واقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح صوروا منه، ده دراهم اللي مبارح صوروا منه، والآن أنتم زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إن عملناه، الظروف اللي عملناها إحنا عارفها، الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان، بيجي اليوم اللي بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف، دي الشعب السوداني ولا نوع آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كتاب براء فرغان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور السودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين ديل بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام، و 63 شابا بين 18 و 25 عاما، و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا، انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما، إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحادث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في دروديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و 24 و 25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زينة 12.5 كيلو بلغ 87 ألف جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام حرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي جو هزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في ركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دمنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيك الشقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهلي أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحادث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكن. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات والقضايا التالية: ما هو تفسير تصاعد حرب المسيرات بين الجيش والدعم السريع في هذه المرحلة من الحرب؟
11: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية.
0: خبير يحذر من إغلاق مطار الخرطوم.
12: المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكذا. ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية.
0: استمرار اعتقال المهندس عثمان عبد الماجد بواسطة الخلية الأمنية في الدندر.
13: إلى جانب سنه المتقدم يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم.
0: ارتفاع نسبة الأمراض الوبائية في مختلف الولايات.
14: عن رأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، كل من تلوث المياه وفضلات الحرب وكل الحياة دي تناسرة بكسرة أدى للأمراض دي.
0: وغرق فتاتين سودانيتين في محاولة للوصول إلى بريطانيا.
15: فكرة إنه بيت ركبة السنبوك وفكرة إنه بيت عايزة تلقى فقط منحة تسافر بها أو عقد بتعمل، نلقى إنه الفارق كبير شديد جدا.
0: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
16: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
0: أهلا بكم مرة أخرى. ازدادت في الفترة الأخيرة الضربات الموجهة بالمسيرات نحو مختلف الأهداف في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. حول تفسير هذا التطور تحدث لراديو دبنجا العميد معاش عادل عبد اللطيف الخبير في مجال الطيران.
17: التصعيد الأخير من جانب الدعم السريع في استخدام المسيرات والذي بلغ ذروته بالأمس في استهداف أم درمان والدوميم وكنانة ومطار الخرطوم ووادي سيدنا والفاو ومناطق واسعة من البلاد، لا يوزع فقط لاستخدام قوات الدعم السريع لمسيرات جديدة وربما استحداث بعض الأجهزة الملاحية المتطورة وأجهزة التشويش، بالإضافة لاستخدام نوع جديد من الصواريخ ذات كفاءة تدميرية عالية، ولكن أيضا لأن الرقعة الجغرافية للعمليات كما نعلم واسعة ومتراثمية الأطراف في بلد السودان، مما يخلق تحدي كبير للقوات المسلحة في مواجهتها، لأن ذلك يتطلب عدد ضخم جدا من الرادارات ومنظومات التشويش، وبعد ذلك أيضا منظومات للتصدي وتدمير هذه الأهداف. من الواضح أنه يتضمن رسالة سياسية مفادها أن مدى الحرب سيطول وأن الرقعة الجغرافية للصراع ستمتد وتشمل مناطق واسعة من السودان، ولعل في ذلك بعض الضغط السياسي على الحكومة للجلوس لطاولة المفاوضات.
11: من الواضح أيضا أن التصدي لمثل هذه الهجمات مهما كانت الإمكانيات المتاحة للجيش غير واقعية، نظرا لكبر المسرح العملياتي وأيضا نظرا لعدم إمكانية وتوفر المعينات لتغطية المساحات الشاسعة من السودان بالرادارات ومحطات التشويش. ولعلنا قد عايشنا ذلك في الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا في الحرب أخيرا بين إسرائيل والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر، فقد تمكنت المسيرات الإيرانية من تجاوز كل الدفاعات وخطوط الرادار والمتابعة الإسرائيلية والأمريكية ونجحت كثيرا في إصابة أهدافها. ولعل الرسالة مزدوجة، ليست سياسية كما ذكرت فقط وإنما عندها البعد العسكري، فمن الواضح أن المسيرات قد أصابت أيضا كثير من مناطق تجمع القوات خاصة تلك التي يعتقد أنها ستتوجه إلى كردفان، بالإضافة لتدمير مخازن وقود ومراكز سيطرة ومخازن للسلاح والزخائر. أما فيما يختص باستهداف مطار الخرطوم فإن رسالة واضحة لشركات الطيران المحلية والعالمية بأن المطار في وضع تهديد وأن كل السفريات لن تتمتع بالسلامة الجوية الكافية لاستخدام المطار. وأكيد أن الانتشار الإعلامي لخبر استهداف مطار الخرطوم له كثير من المردود في الناحية النفسية للمواطن العادي. وعلى وجه الخصوص لأن الحكومة في هذه الأيام تشجع العودة الطوعية للسودان بصفة عامة والخرطوم بصفة خاصة، فاستهداف مؤسسة هامة مثل مطار الخرطوم قد تجعل المواطن يراجع حساباته ويفكر طويلا قبل الشروع في العودة. وعلى كل فإن رصد وتتبع ومن ثم تدمير المسيرات من بعد كافي يمثل تحدي أمني كبير، والواقعيا يؤكد أن هنالك ثغرة أمنية واضحة في تأمين المطار، مما يمثل تحدي كبير جدا للجيش للتعامل معه.
0: حذر الخبير في مجال الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان من إغلاق مطار الخرطوم بسبب التهديدات المتزايدة بالطائرات المسيرة التي استهدفت محيط المطار. نستمع لحديثه بهذا الخصوص لراديو دبنجا.
18: تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي عام من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروز ثيابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر. الاحتواء بتاع هذه المخاطر بيتم بواحد من ثلاثة حاجات أو بمنظومة متكاملة فيها ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى الإنذار المبكر، الحاجة الثانية التعرف على الهدف اللي هو الإنذار المبكر، ده بيتم بواسطة رادارات معينة متعلقة بالأهداف الدقيقة والأهداف

0: علق بالأهداف الدقيقة والأهداف اللي يمكن معرفتها، يعني التعامل معها بيتم بواسطة هذا الرادار. المرحلة الثانية التعرف على هذا الهدف أو التعرف على هذه المسيرة وشكلها ونوعها وكده، ده بيتم بواسطة كاميرات حرارية بتركب في جهات حول المطار قبل ما تصل. طبعا احنا هدفنا كله انه ما تصل المطار الحاجة دي، فكل ما انت اشتغلت معاه او تعاملت معاه من بدري بيكون احسن. والخلاصة ان السلامة دي لابد تكون موجودة ضمن التضحيات المستمرة. يعني الحاجة الثالثة المرتبطة بالتعامل مع الحاجة دي هو وجود فريق متجانس يعرف يتعامل مع هذا الهدف في وقته، لأنه الزمن مسألة حاسمة جدا في هذا النوع من التعامل. يعني وحدة متكاملة يوجد فيها ضابط بتاع مراقب جوي وضابط بتاع دفاع جوي وضابط بتاع استخبارات وضابط بتاع أمن، يعني المخابرات، أمن المخابرات. التيم ده كله بيكون عنده يعني حاجة اسمها الأوامر المستديمة أو standing orders للتعامل مع مثل هذه الأهداف. شكرا جزيلا.
1: دعا المرصد السوداني لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس عثمان عبد الماجد، وحمل السلطات الأمنية بمدينة الدندر المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية. المزيد في حديث مجدي النعيم مدير المرصد.
2: عثمان في السبعينات من عمره، متقاعد، يعمل بالزراعة ورب أسرة. برضو عثمان ناشط سياسي ومجتمعي، لم يعرف سوى العمل السلمي في تنظيم المجتمع وتقديم الإرشاد للمزارعين. اختطفت الخلية الأمنية عثمان من وسط سوق مدينة الدندر منذ 27 أبريل. إلى جانب سنه المتقدم، يعاني عثمان من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن الجاوت، وهو الآن معزول عن العالم. لم توجه له تهمة رسمية ولا سمح له بلقاء محامي ولا الاتصال بأسرته، مما يفاقم الخطر على حياته. بيعتقد كثير من أهل المنطقة أن عثمان لم يعتقل سوى بسبب كلمة وجهها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الغش في امتحانات الشهادة السودانية. عثمان سبق أنه فصل من قبل نظام البشير في سنة 1990، واعتقل عدة مرات، وكذلك اعتقل آخرون من أفراد أسرته. على سبيل المثال، قبل 3 أشهر اعتقل ابنه الذي عاد من ملجئه في الخارج لمساعدة والده في الموسم الزراعي من قبل نفس الخلية الأمنية. اعتقال عثمان بيجي في وقت دخلت فيه الحرب في السودان أسوأ أو مراحل أسوأ من سابقاتها، فقد استمر التدخل الأجنبي وباتت حرب المسيرات تحصد أرواح الناس بلا تمييز. عايز بس أشير هنا لأنه تقرير أخير لليونسيف أشار إن المسيرات مسؤولة عن مقتل 80% من الأطفال اللي توفوا منذ بداية هذا العام، ده بسبب الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وهي أعيان يحظر القانون الإنساني الدولي زي ما نحن عارفين مهاجمتها. المرصد ومنظمات أخرى عديدة رصدوا استهداف مستشفيات ومدارس ومناطق سكنية ودور إيواء للنازحين وأسواق من قبل قوات الدعم السريع وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية. طائرات الدرون هاجمت مؤخرا مطار الخرطوم اللي كنا بنأمل إنه يساعد في تسهيل عودة اللاجئين من الخارج وتسهيل نقل مواد الإغاثة إلى مختلف المناطق خاصة في وسط وغرب السودان. اعتقال المهندس عثمان بيذكرنا بغياب المحاسبة، لأنه لاحظنا تكريم مرتكبي جرائم الحرب في حين بيحتجز المواطنين لمجرد أنهم بيناضلوا من أجل حقوقهم وحقوق الآخرين. فشفنا على سبيل المثال استقبال غادة عسكرية متهمين بجرائم حرب في الفاشر زي النور قبة، استقبلوهم بالعفو والهدايا من قبل قائد الجيش زي ما استقبلوا قبل كده كيكل المسؤول عن جرائم فظيعة في ولاية الجزيرة. كذلك اعتقال عثمان بيبرز دور الخلية الأمنية المشتركة. الخلية الأمنية المشتركة الآن أصبحت أداة الغمع الرئيسية للمدنيين في هذه الحرب. هذه الوحدات الأمنية اللامركزية اللي بتضم الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والشرطة والمستنفرين في الحقيقة هي بتتغول على حياة

0: الناس بصلاحيات بتتجاوز قانون الإجراءات الجنائية، تفتيش للمنازل، اعتقال حسب الهوية أو الرأي، الاحتجاز في معتقلات غير قانونية بدون أي سند قانوني وبدون إجراءات قانونية سليمة. على الجانب الآخر، الدعم السريع بيحتفظ بآلاف المعتقلين بدون سند، بعض هؤلاء الناس في المعتقلات منذ 15 أبريل 2023، وكثيرين منهم لقوا حتفهم بسبب التعذيب والجوع والعطش. المرصد السوداني بيذكر المسؤولين بأن هذه الممارسات هي انتهاك صارخ لالتزامات السودان حسب الاتفاقيات الدولية والمعاهدات في مجال حقوق الإنسان اللي وقعت عليها الدولة السودانية. لذلك بنطالب بالإفراج الفوري عن عثمان عبد الماجد، وكذلك بندعو لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى فحص أداء الخلايا الأمنية وتحديد مسؤوليات قادتها عن المزاعم الخاصة بالاعتقال غير القانوني والتعذيب، خاصة أن هناك وقائع مثبتة بمقتل بعض المعتقلين في حراسات هذه الخلايا.
1: يشهد عدد من الولايات زيادة عالية في المنحنى الوبائي وانتشار الأمراض ونقص الخدمات الطبية. المزيد في حديث الدكتورة أديبة إبراهيم السيد المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.
2: الوضع الصحي طبعا عند المنحنى الوبائي اليومين دي في زيادة شديد جدا جدا، وخصوصا هم الضنك في ولاية نهر النيل والنيل الأبيض في منطقة المالحة والمناطق الحولها من القرى، وأسيس في زيادة اليومين دي في الخرطوم ومدرمان، وأدى لإصابة بحمى الضنك حسي في 39 مصاب في مدرمان وفي 6 وفيات. فالحد الآن ولاية نهر النيل هي الأكثر مناطق شيوعا اللي وصل ل 158 حالة، و يعني الإصابة طبعا منتشرة. ليه؟ لأنه ما في إصحاح للبيئة يا سليمان، ما في إصحاح للبيئة وما في إصحاح للوضع الصحي، ونقص كبير جدا في الكوادر الصحية وفي المعينات الطبية والأدوية المغرزة للحياة، خصوصا الأنتيبيوتيك ما فيش، والبنيدول الأنالجاتيك والدريبات وكل هذه محتاجين شديد جدا في حالة كثير من الأوبئة. بالنسبة للأطفال طبعا تفشي الحزبة ده كان تفشي كبير جدا جدا، والحزبة مفروض يعني يموتوا بها أطفال بالطريقة دي زي ما حصل في شمال ووسط دارفور. حصلت حالات الوفيات ل 52 طفل، ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لحزبة بس. ليه؟ لأن الحزبة والأمراض كلها مع الطفولة دي المفروض المصاحبة للطفولة بيكون فيها الفاكسينيشن، ونحن ناسين عدم الفاكسينيشن في كثير من الولايات، وعدم الاهتمام بالحقل الصحي، وعدم الاهتمام بالمراكز الصحية والصحة الإنجابية، وكل ده يعني حسي في معسكرات النزوح وتكدس المرضى مع قلة الكوادر الصحية، مع قلة المشافة والمراكز الحاصلة دي، ده اللي بيؤدي لانتشار كثيف للوبايات وانتشار كثيف للأمراض المصاحبة للوباء. ونبع يعني بناشد كل الوزارة للمرة الألف إن لازم تحصل توعية، ولازم الإعلان عن الأمراض دي، ولازم تنشيط الصحة البيئية، ودي بتأدي برضو لتضافر المواطنين اللي تواجدوا في الحتات دي. وطبعا مفروض أول شيء تتنظف المدن من مخلفات الحرب، خاصة بالخرطوم والجزيرة. ليه؟ لأن وأس الكبد الوبائي، انتشار الكثيف، ده كله من تلوث المياه وفضلات الحرب، وكل الحياة دي التناسرة بكسرة أدى للأمراض دي. فنحن يعني بنفتقر لعدم إعلان الأمراض، لعدم وصولها للمنظمات الصحية العالمية، الصحة العالمية، الصليب الأحمر، غير إحنا لو أعلنا مناطق الوباء وقفلناها شوية ما كان الوباء ده انتشر بالصورة الواضعة الحسي. هذه كلها طبعا السبب المباشر أنا دائما بقول في الحرب الحاصلة دي العبثية دي، وأتمنى إنها تجيب، وأتمنى إنه نجد ممرات مبادرات إنسانية عشان المجاعة الحاصلة، عشان عدم الأدوية الموجودة. فده كله بيدي إنه لازم تكون في هدنة، لازم تكون في شيء إنساني أو شريان إنساني لإنغاذ ما يمكن إنغاذه.
1: تقدم عدد من مستخدمي طريق أوسيف بور سودان بمذكرة رسمية إلى مدير عام الطرق والجسور بولاية البحر الأحمر يوم الثلاثاء، مطالبين بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بالتدهور الخطير الذي يهدد سلامة الطريق القومي نتيجة عبور شاحنات محملة بأوزان تفوق المسموح به. نستمع بهذا الخصوص أولا إلى عمار الزين أحد مستخدمي الطريق.
3: المسألة بتاعت أوسيف والطريق القومي في التكسير والتهشيم، الحاجة دي نتجت عن أوزان زايدة، وأن الطريق القومي الرابط ما بين بور سودان وأوسيف ما قدر يتحمل الأوزان الزايدة دي. يعني في أوزان وصلت من 80 90 100 طن، وبعض الحالات النادرة أكثر من 100 طن موجودة فيها. طبعا الطريق ده ما فيه ميزان محوري، ميزان الطرق والجسور، في ميزان داخل الحظيرة الجمركية بتاعت أوسيف. ونحن برضو كمستخدمين لمعبر أوسيف يعني رفعنا شكوى للجمارك بخصوص الأوزان الزايدة، ولم تجب هذه الشكوى أي استجابة. يعني إحنا قدمنا شكوى من الأوزان الزايدة، وأيضا هي باب من أبواب التهرب الجمركي، الأوزان الزايدة أكثر من 80 و90 و100 طن، لكن للأسف إدارة الجمارك ما استجابت لهذه الشكاوي. وأيضا وزارة الطرق والجسور نحن خاطبناها عبر المدير العام للطرق والجسور، وهم الآن يعملوا في صيانة وتأهيل هذا الطريق، لكن الصيانة مع هذه الأحمال الزايدة والله يعني نقول بنضيع بس في أموال وبنهدر في الأموال ساكت. عبر هذه إذاعة راديو دبنجة نتمنى أنه الرسالة تصل للطرق والجسور، تصل لإدارة جمارك البحر الأحمر التي لم تستجب للشكوى المقدمة، واللجنة أمن المحلية، عبر كل هذه الجهات أنه توقف هذه الشاحنات المدمرة للطريق. يعني الطريق ده ثروة قومية وشريان رابط، فنتمنى أنه الجهات ذات الصلة كلها تتدخل وتوقف هذه الأحمال.
1: وتحدث لدبنجا كذلك في هذا الملف الصلاح إبراهيم عبد القادر، عضو المكتب التنفيذي للغرفة القومية للشاحنات.
4: حقيقة الأوزان الزايدة يعني بتأثر على جميع الطرق القومية، ولا بد من الالتزام بتطبيق قانون حماية الطرق. صراحة يعني يمكن حتى الطريق الساحلي بور سودان وسيف بتأثر تأثير كبير جدا بسبب الحمولات الزايدة، ويعني مما يؤدي إلى خلاك الشارع. وأنا أفتكر أنه حماية الطرق هو قانون موجود من سنة 93، لكن للأسف ما مطبق بفعالية. وكل اللي بيحصل أنه دائما بتكون في حتى على الطرق القومية بيكون في أوزان زايدة كحمولات، للأسف بياخدوا عليها نص الطرق مخالفات وزن زايد، وعمرها المخالفة ما حتحافظ على الطريق. المحافظة على الطريق يجب بالإزالة أي بضاعة فوق الطاقة المسموح بها، مفروض توارد زال حماية الطرق.
1: أوردت الأخبار غرق فتاتين من السودان إحداهما 16 سنة في محاولة لعبور بحر المانش ودخول بريطانيا، الأمر الذي أثار العديد من الأسئلة حول معاناة هذا الجيل من الشباب السوداني تحت وطأة الحرب. الأخصائية النفسية والناشطة الحقوقية نجدة منصور تحدثت لراديو دبنجة حول هذه الحادثة.
5: ما في حاجة بتخلي طفلة عمرها 16 سنة زي في الحادثة اللي سمعنا بها اللي ماتت في محاولة لأنها هي يعني تسافر، دي حادثة زي دي ممكن تخلينا نعيد النظر في نظامنا شنو المستعجل شديد. يعني ما في حاجة مستعجل شديد إنه زول استعجل يحصل غير الحياة ذات نفسها. هي بتفتكر إنه هي ما عندها حياة في السودان، فعشان كده اتخذت قرار زي ده. ده طبعا بينطبق برضو على الشباب اللي بيركب السنف ويقول لك أنا ما عندي خيار تاني في السودان، وده يعني متكرر. كونه يكون مثلا في شباب نجحوا إنهم يلقوا فرص في الخارج ويسافروا ويعيشوا ويحققوا نجاحات، ده ما بيعني على الإطلاق إنه الخيار بتاع إنه زول يركب السمك هو ممكن يكون خيار مقبول، هو ده خيار غير منطقي وغير مقبول، لأنه درجة المخاطرة فيه كبيرة شديد جدا. نرجع لفكرة المخاطرة، هي جاي من وين؟ النظام الاجتماعي، نحن إذا تكلمنا عن واقع بتاع حرب بنكون عارفين إنه في خلل في المجتمع ذات نفسه، إنه مش بس إنه يقدر يوفر الأشكال بتاعت الحماية العادية الموروثة للمرأة، وإنما إنه ممكن تكون إشكالات أكبر من كده. يعني إنه يعني الزول بيكون محتاج يطلع عشان ما يموت، مش عشان يلقى فرص. فبالتالي أنت في حالة زي دي، يعني الناس دي هجت زي ما بقولوا، سافر يعني نسحت، جرد أي زول بيجري في اتجاه. يعني إحنا في حرب شاملة، أي زول جرب اتجاه. بالتالي إحنا هنا بنتكلم عن ممكن يكون غرار بتعين الزول يفتش على حياة بالمعنى ده، يعني لأنه الطريقة المسلمة مفترض تكون من خلال النظام الاجتماعي ذات نفسه اللي بيحاول يدعم المرأة في خياراتها وفي فرصها وكده، من غير ما تكون الغبضة هي غبضة بتاع التحكم وليس إدارة للأسرة ولفرص بتاعت الناس الموجودين فيها ولحياة الناس الموجودين داخل الأسرة. فأنا داير أقول نعم، في السابق غير مسموح كان للنساء إنهم يركبوا الصنبق، ولكن حتى ما كان مسموح لهم إنهم يمشوا لفرص مدروسة. حتى ممكن نقول إنه للسوشيال ميديا دور، ليه؟ لأنه كثير من الناس اللي ممكن يكونوا موجودين عندنا في العالم الثالث ويصلوا للعالم الأول بيبدوا يعيشوا الحياة في العالم الأول، وبيكونوا خلوا أي حاجة وراهم، وبيقدموا النموذج بتاع الزول اللي قدر يحقق نجاح وغفزة سريعة شديد جدا. وده في حد ذاته هو الدافع أو المحفز بالنسبة لباقي الشباب إن هم يمشوا بنفس الطريقة اللي ممكن تكون قصيرة لحياة جديدة بشكل كامل. بينما إنه النموذج السليم هو إنه الناس تسوق للنموذج بتاع الشاب أو الشابة اللي رتبوا حياتهم بشكل يوفر لهم فرص جيدة في الحياة. وأنا ما داير أمشي لجانب فرع، ولكن عايز أقول إنه كثير من الشباب والشابات اللي بيسافروا بطريقة غير مدروسة حتى لما يمشوا أوروبا بيكون وضعهم في أوروبا ذاته حرج شديد جدا يعني، وده برضو ما بيتم عكسه. فالسوشيال ميديا هي بتدي صورة خاطئة عن أوضاع السودانيين والسودانيات في الخارج، وبالتالي أي زول بيفتكر إنه هو ده الحل. وبرضو مسألة إنه يبقى فكرة السفر بسنبك مقبولة بغض النظر عن إنه في ناس بتشوف أحداث وموت وكذا، ما بيركزوا على الجانب ده، بيركزوا على إنه لا، في الغالب الأعمى إحنا حنقدر نمشي، خلونا خاطر المخاطرة دي. فمهم شديد جدا إنه يكون في برامج منظمة تناقش الواقع بتاع الشباب حتى بعد الهجرة عن طريق السنبك، لأنه غالبا بيواجهوا مصير بيختلف تماما عن المصير اللي ممكن يواجهه زول سافر بمنحة وعاش حياة مرتبة أو مشى بعقد عمل، وده كله ممكن بيبقى صعب شديد جدا، ولكن بيبقى إنه هو ده نموذج ممكن كان يحتذى لو هو تقدم بالطريقة السليمة، لو تم تسويقه للشباب والشابات.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
6: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية، وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيك الشقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9,500 بلاغ وأكثر من 1,100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
8: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين الأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما. فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت انه الابل دي يعني كانت ابل مانعة والاحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صح الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا أصل أنه ما في مقارنة في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات. فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري تخلي لنا المخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
7: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
8: بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة. فبالتالي يعني هذه سميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف ليه بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقاءه وبتؤدي لفناءه. فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه التركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقت أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية. فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس الشدوم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
7: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حمايتي قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دورديب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أخذ
2: وين؟
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلنج. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكاملة على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساس واقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاص إحنا عملناه، الظروف اللي عملناها نعرفها، الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان، بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصل من 450 ألف دي الشعب السوداني ولا نوع آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كتائب براء فرقان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بورسودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين ديل بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في دروديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب أطوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامل إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و 24 و 25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87,000 جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3,856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6,960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية شندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي يهزم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دورديب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دمنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهل أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحارث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طوية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن دار 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على الشراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده نحن عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا، ونوريهم نحن في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كارت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة اللي فاتت حكاية جايتها إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، هو العيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده شيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات اللي بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوباح.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
3: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني

0: من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على حقوق الإنسان، وخاصة حق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة كبيرة شديد إلى أن وقامت الحرب. يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة، هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إنه العاملة المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب. أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا في دول كثيرة بتقوم قامت بنقابات زي دي، بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة، وبالمهنة قانونياً.
1: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه نقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
2: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز، والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب. كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة للنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء النقابة.

0: السكر الحديد. وهنا في نغابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النغابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي. وهو إرث أعتقد أن نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف ام درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب الى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، ايقاف تصدير الماشيه والمحاصيل الى مناطق سيطره الجيش اضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجيه تستدعي المنسق المقيم للامم المتحده وممثلي المنظمات الدوليه، وتحذر من التعامل مع حكومه تاسيس. مصادر عسكريه تعلن سيطره القوات المسلحه على منطقه التكمه بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديوم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9,500 بلاغ وأكثر من 1,100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفاه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها منشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت غصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه غصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بغمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده يأخذوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده نحن لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعي وهو واصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي، يعني فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل، يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة،
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. تضارب الأنباء حول سيطرة على التكمة بجنوب كردفان، والقوات المسلحة تنشر مقاطع فيديو من داخل المنطقة. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألف جندي. وزارة الخارجية تحذر المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس بشأن العمل الإنساني، وخبير يدعو المنظمات للضغط من أجل إيصال المساعدات. نفوق إبل ومواشي في دورديب بالبحر الأحمر بسبب تسمم ناجم عن التعدين الأهلي، وتعرض عدد من المعلمين بمدينة بنغازي لحادث نهب مسلح. من العناوين إلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جاد كريم. تضاربت الأنباء حول الطرف المسيطر على التكمة التي تقع على الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان مع استمرار المعارك الضارية. وأعلن مسلحون تابعون للجيش السوداني اليوم الخميس سيطرتهم على منطقة التكمة وفتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج بولاية جنوب كردفان. وأفادت مصادر عسكرية مقربة من القوات المسلحة بأنها صدت هجوما جديدا على التكمة اليوم بعد سيطرتها على المنطقة أمس الأربعاء. وأضاف الجنود في هذا الخصوص:
1: الليلة يوم 7 يوم الخميس الساعة كم؟
2: 10
1: الساعة 10 شو؟ أخذ
2: وين؟
0: من جهتها أعلنت قوات تحالف تأسيس أمس الأربعاء تدمير متحرك تابع للقوات المسلحة السودانية وحلفائها من كتائب البراء وقوات أخرى في منطقة التكمة التي تبعد 7 كيلومترات شرق مدينة الدلنج. وقالت في بيان إن هذا الانتصار يعني إحكام سيطرتها الكامل على جميع مداخل ومنافذ مدينة الدلنج، إلى جانب التحكم في إغلاق طريق الدلنج كادوغلي، فيما قال جنود في الدعم السريع إنهم صدوا هجوما جديدا. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: اليوم بتاريخ 7/5 نحن الآن في منطقة التكمة. أخواننا شيف كيف وجساس مواقعة ولا خلوها هاربين؟ ده دورهم اللي مبارح تصوروا منه، ده دراهم اللي مبارح تصوروا منه، والآن أنتم زقال زقال، لكن إن شاء الله بعون الله تعالى في خلال نص ساعة ينضف بعون الله تعالى.
0: أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أنهم لا يرغبون في استمرار الحرب ويسعون إلى وقفها اليوم قبل الغد، لكنه أشار إلى أن طرفا واحدا لا يستطيع إنهائها بمفرده، وأقر بأن إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أثر على المواطنين، متعهدا بتوفير البدائل. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عندنا قرار صحيح، القرار ده أجحف في حق أهلنا، أجحف في حق ناسنا، لكن خلاصين عملناه، الظروف اللي عملناها بنعرفها. الماشية دي بتجيب دولار للناس دي، المحصول ده بتجيب دولار للناس دي، صحيح ناسنا تعبوا لكن الناس كلها تعبت في السودان. بيجي اليوم بتعوض فوقه إن شاء الله بإذن الله، بيجي المزارع اليوم بتعوض فوقه.
0: وأشار حميتي إلى أن جزء من قواته لا يزال على مشارف أم درمان منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، مضيفا عدد جنودنا ارتفع بعد الحرب إلى 450 ألفا بدل من 143 ألف جندي. وأوضح أنه لم يتبقى شيء للجيش وأن الخرطوم خالية من المواطنين، واتهم الجيش باستهداف حواضنهم. وأضاف في هذا الخصوص:
4: الليلة نحن الليلة حصلنا 450 ألف، دي الشعب السوداني ولا نوع آخرين ولا جبناهم من وين؟ ما ده الشعب السوداني ذاته، تعال ارجع له فضل له شنو دواعش بس كتائب براء فرقان ما عارف أسماء شيطانية ذاتها معروفة.
0: استدعت وزارة الخارجية المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وجميع ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، محذرة جميع المنظمات من التعامل مع حكومة تأسيس، معتبرة أن أي نوع من التعامل المؤسسي يعد تصرفا داعما لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية وانتهاكا للسيادة الوطنية. وحذرت الوزارة الوكالات الأممية من التجاوب مع القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومة تأسيس، والذي ألزم جميع المنظمات الأجنبية والوطنية باتخاذ إجراءات تسجيل خلال مدة أقصاها 30 يوما. وصف دكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بورسودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. ودعا في حديثه لراديو دبنجا منظمات العمل الإنساني إلى ممارسة الضغوط اللازمة وإجراء حوارات للوصول إلى ترتيبات تسمح لها بالعمل في مختلف المناطق بما في ذلك تلك الخارجة عن سيطرة الحكومة في بور السودان، مؤكدا أن المدنيين في مختلف مناطق السيطرة بحاجة ماسة وعاجلة إلى الغذاء والدواء والحماية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين ديل بالضرورة المنظمات تصلهم. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا.
0: كشف تقرير حقوقي عن وجود 327 نزيلا سودانيا داخل السجون اليونانية، بينهم 13 قاصر تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عام و 63 شابا بين 18 و 25 عاما و 41 آخرين تتراوح أعمارهم بين 26 وأكثر من 40 عاما. ووثق التقرير الذي أعدته مجموعة ماتراس لجنة التضامن مع السودان أن السودانيين يواجهون 127 قضية شملت 228 متهما سودانيا انتهت بإصدار 96 حكما بالسجن لمدة 10 سنوات و21 حكما بالسجن لمدة 25 عاما إلى جانب 70 حالة اتفاق اعتراف. تعرض عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي أمس لحدث نهب مسلح أمام أحد مراكز الامتحانات. وأفادت مصادر مطلعة راديو دبنجا بأن مجموعة مسلحة ترتدي زي رسميا اعترضت المعلمين أمام مركز الامتحانات وصادرت وثائقهم وهواتفهم وغادرت، بينما دون المعلمون بلاغا لدى السلطات المختصة. كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة التلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. ورجح التقرير رسمي صادر عن الممرض البيطري في دروديب أوشيك محمود أوشيك بتاريخ 28 أبريل المنصرم بعد فحص ناقة إنها شربت من ماء الأحواض المفتوحة لبقايا غسيل طواحين التعدين. من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور في مقابلة مع راديو دبنجا إن أصحاب الإبل اتخذوا إجراءات قانونية معتبرا هذه الحادثة مؤشرا خطيرا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحاب أطوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية.
0: قال رئيس الوزراء كامري إدريس إن قرار إعفاء سوق السجانة من الرسوم والضرائب ينطبق على جميع أسواق السودان، مؤكدا إعفائها من جميع الرسوم والضرائب للأعوام 23 و 24 و 25، وشدد على أن يكون دفع الضرائب اعتبارا من هذا العام عبر السداد الإلكتروني من خلال منصة بلدنا. وجدد خلال جولة على سوق مدرمان قوله: نحن ضد الجبايات التي أرهقت المواطن ولم تغني الدولة، كما أعلن عن تخفيض رسوم التصاديق من 800 إلى 400 جنيه فقط. وأضاف في هذا الخصوص:
7: قرارات السجانة منطبقة على شو؟ كل أسواق السودان 23 24 25 معفية تماما من الضرائب، والمحلية ما عندها أي رسوم للثلاث سنوات.
0: وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالالتزام بتخفيض أسعار الغاز وتطبيق التسعيرة الجديدة، وأعلن أن سعر أسطوانة الغاز زنة 12.5 كيلو بلغ 87,000 جنيه، فيما بلغ سعر لتر غاز المخابز 3,856 جنيه، وسعر كيلو الغاز للمستهلك النهائي 6,960 جنيه. أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة. وكشفت في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 36 إصابة في محلية الشندي و19 في الدامر و18 في المتمة و3 إصابات في عبرة. أعلن مدير عام وزارة الصحة بشمال دارفور دكتور البشير داود حماد انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح الحصبة والحصبة الألمانية في العاشر من مايو الجاري، والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر إلى أقل من 15 عاما. وتأتي الحملة في وقت تشهد فيه الولاية انتشارا واسعا لوباء الحصبة في عدد من محلياتها، أودى بحياة عشرات الأطفال، مؤكدا أن الحملة ستغطي جميع المحليات والقرى والفرقان. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر مقتل أحد أبناء إدارية ملبانة التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان على أيدي أفراد من قوات الدعم السريع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن عناصر من الدعم السريع تستقل دراجات نارية أقدمت مساء الأربعاء على مهاجمة الشاب أثناء وجوده في موقع تتوفر فيه خدمات ستارلينك بإدارية مركب، مشيرا إلى إطلاق النار عليه عقب مقاومته محاولة نهب هاتفه. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أقدمت هذه العناصر وهي على متن دراجات نارية على الغدوم، ومن ثم قامت باختطاف هاتفه، وعند ملاحقته لهم قاموا باغتياله.
0: اندلع حريق في مدرسة ابتدائية بمنطقة مرتال في محلية طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء. وقال نازح في المنطقة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على 3 فصول ومكتب وجميع الأدوات المدرسية ودفاتر التلاميذ. كما شب حريق هائل يوم الاثنين في منطقة ربكونا بمحلية طويلة قضى على 30 منزلا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: قام وحرق 3 فصيل ذات المكتب وإلى آخرها، وبعد ذلك جود الشافي جهزهم النار ما امتدت. بالإضافة على ذلك برضو يوم الاثنين كانت في حريق في الركونة، برضو أكلت بيوت كثير جدا غرابة 30 منزل.
0: وفي منطقة دردب بولاية البحر الأحمر اشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار مياه الشرب، حيث بلغ سعر البرميل 20,000 جنيه وجوز المياه 2,000 جنيه والقربة الخروج 10,000 جنيه. أيدت محكمة الاستئناف قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الموضوع بالديوان بولاية النيل الأبيض بحق الناظر مامون إبراهيم هباني 71 عاما بعد إدانته بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية والمدنية. من جهته انتقد الخبير القانوني ساطع الحاج المنظومة العدلية في كل من بور سودان ونيالا، واعتبر في حديثه لراديو دمنجا أن إنشاء محاكم الطوارئ من قبل حكومة التأسيس في نيالا يعد إهدارا للعدالة، بينما رأى أن إصدار أحكام تصل إلى الإعدام بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع في بور سودان يشير إلى انهيار في النظام القضائي. وأضاف في هذا الخصوص:
10: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالا بواسطة حكومة التأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة في الجزء الآخر من السودان، الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
0: أصدرت النيابة أمر توقيف في مواجهة الصحفية صباح محمد الحسن، ووجهت لها تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وإثارة الفتنة ونشر الأخبار الكاذبة. من جهة أخرى أفرجت السلطات عن الفاتح شبه بعد اعتقاله لمدة 3 أيام على خلفية التصوير في مطار الخرطوم إثر القصف بطائرة مسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بعد ساعة تقريبا تم استدعائي والتحفظ عليه بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية، وتم التحقيق معي بصورة شديدة ومفصلة ومراجعة كل متعلقاتي وتلفوني وكذا. بعد تقريبا 3 أيام اللي هو الليلة تم إطلاق سراحي.
0: الخبر الأخير في النشرة: توفي خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان اليوم متأثرا بإصابته في قصف بطائرة مسيرة استهدف منزلهم في منطقة الكهل أبو زيد بولاية الجزيرة الأسبوع الماضي. وحذر رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان من مغبة استهداف أسر المشاركين في الحرب وقادتها في البلاد، معلنا إدانته لحادث استهداف أسرة قائد درع السودان أبو عاقلة كيكل. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملة المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف والبحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاتها وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة ثريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. بنرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر، وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأن أنا أمهم الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن دار 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدها في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاده في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النقابة دي، نحن نساءنا ندربهم من جديد. أنا عملتها قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النقابة دي ما في دول تاني بحلها علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارة كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كارت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف. والهدف اللمة تحت الولايات، كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم بدون قوانين يمشوا بيها، عشان ما تكون زي المرة اللي فاتت حكاية جايتها إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده شيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسه عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
3: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة حق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل

0: برغم بساطتها لكن هي عميقة، هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العاملة المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النغابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أو بيئة العمل البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة، وبالمهنة قانونياً.
1: ونرحب بمستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، وانت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
2: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادتها حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو

0: إرث أعتقد أن نغابة بائعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابة كما المصانع النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة من باريس. وهذه الحلقة الخاصة هي بمناسبة تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، واللي تم يوم الاثنين يوم 4/5/2026 في مقر اليونسكو في باريس. والاحتفال ده حضروه عدد من ممثلين للصحفيين السودانيين الموجودين هنا في أوروبا، من هولندا ومن بلجيكا ومن فرنسا. وفي هذا الاحتفال تسلم الجائزة نيابة عن نقابة الصحفيين الزميلة نبع الماس والزميل محمد موسى حريكة بالإنابة عن نقابة الصحفيين. اهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجة.
1: مرحب واهلا بالمستمعين في راديو دبنجة، ونهني جميع الصحفيين السودانيين في جميع فقاع العالم بصوره خاصه في السودان.
2: اهلا ومرحبا بكم راديو دبنجة. ايضا انا بهني السودانيين في جميع بقاع السودان والذين يعملون في اوضاع ماساويه في اوضاع الحرب والدمار والذين تعرضوا للقتل. ايضا هناك صحفيين يعني حتى الان لم تعرف اماكنهم، العديد من الصحفيين تعرضوا الى الاعتقالات. نهدي
0: الجائزة
2: يعني.
0: طيب انت حسيت تسلمت الجائزة بالإنابة عن نقابة الصحفيين، كان شعورك كيف وانت تتسلم الجائزة؟
2: والله شعور كويس جدا ممتاز، شعور فيه فرحة كبيرة، لكن في نفس اللحظة شعور مصاحب بمسؤولية كبيرة جدا جدا، انه يعني الجائزة تفتح يعني آمال وفاق لسكك أخرى. أيضا هناك يعني مطالب أو دباء صحفيين قبل استلام الجائزة، اللي هو يعني تكوين بعض الأجسام لحماية الصحفيين الذين يعملون في ظل الحرب.
0: أستاذ محمد موسى حريكة، أنت تسلمت الجائزة كذلك بالإنابة عن النقابة، وكنت تسلمتها أنت معا من مدير اليونسكو، فكان شعورك شنو وأنت تكلف مع زميلتنا بأنكم تستلموا الجائزة دي هنا؟
1: صراحة الواحد يعني بيشعر بكل فخر واعتزاز أن يمثل نقابة الصحفيين في اليوم العظيم ده، وده تكريم مستحق وجائزة مستحقة في ظل الظروف اللي يعيشوها الصحفيين في الداخل في السودان، تشريد قتل اختفاء قسري، وقدموا شهداء يعني ما لا يقل عن 34 من الصحفيين فاضت أرواحهم في ظل هذه الحرب الملعونة. ونتمنى أنه يعني هذه المسألة تكون تسليط للضوء على المأساة التي يعيشها شعبنا السوداني بصورة خاصة قطاع الصحفيين اللي هم بيعملوا في ظل ظروف بالغة الدقة وبيستفسروا من أجل إخراج الكلمة، ويقولوا the voice of voiceless. وهذه الجائزة بالتأكيد هتكون دافع للحاليين وللأجيال القادمة في العمل في سبيل حرية الصحافة. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
0: برضو معانا في باريس الزميل محمد سليمان، وهو جميل بلجيكا، للحضور والمشاركة في حفل تسليم جائزة نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو لحرية الصحافة. نحن تلاقينا معه هناك ونسمع كلامه شنو.
3: شكرا جزيلا راديو دبنجة. وفي البداية الواحد بحني عن الصحفيين السودانيين، نقابة الصحفيين السودانيين على الجائزة، وحقيقة يعني جائزة مستحقة، وده يعني بتوج جهود الصحفيين في مجال الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير. وكان يعني سنوات الحرب يعني كانت سنوات صعبة جدا للصحفيين السودانيين، وهم بعملوا يعني في ظروف يعني بالغة التعقيد صعبة جدا. يعني عندنا زملاء الكثيرين منهم يعني فقدوا أرواحهم، والبعض منهم يعني تشرد، والبعض يعني لا زال رحلة الاعتقال. والجائزة دي يعني تتويج لمجهوداتهم الجبارة اللي ببذلوا في مجال حرية الصحافة وإيصال الكلمة. فهذا يوم جميل جدا ويوم عظيم، وهذا يعني الجائزة إنما يدل على مجهودات الصحفيين الجبارة في إيصال صوت من لا صوت له.
0: شكرا هم السلامة.
3: شكرا جزيلا أستاذ كمال الصادق، وشكرا لراديو دبنجة.
0: برضو في باريس كان في حضور من الزملاء الصحفيين اللي جو هم قاعدين مقيمين في فرنسا، وفي دي لقينا الزميل منصور الصويم، وهو جا برضو شارك في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. فنسمع منه وهو بعد ما شارك هناك كلامه شنو.
4: شكرا جزيلا أستاذ كمال. في البداية الواحد بيهني كل الصحفيين في السودان بمختلف أطيافهم وبيقول لي منه يعني جائزة لي مبروكة وجهدي مستحق يعني. والصحفيين بالذات في الثلاث سنوات الأخيرة دي يعني سواء كانوا موجودين في السودان أو في خارج السودان يعني واجهوا ظروف وأوضاع صعبة جدا، وبرغم كده واصلوا في أداء مهامهم وقدموا يعني خدمة كبيرة جدا السودان في الظروف العجيبة دي يعني، وده شيء يعني فخر لكل الصحفيين يعني في رأيي.
0: برضو في باريس تلاقينا مع كل من الزميل الصحفي الأستاذ محمد عبد الحميد والأستاذ محمد ناجي رئيس تحرير سودان تريبيون ومن منتدى الإعلام السوداني، وديل جيو شاركوا في حفل تسليم نقابة الصحفيين السودانيين لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. دايرين نعرف رأيهم شنو، وإنهم هم جو وشاركوا هذا الحفل وكان شعورهم شنو.
5: شكرا لراديو دبنجا. الحقيقة كان اليوم دي يوم فرحة للسودانيين كلهم، الصحفيين السودانيين كلهم، لأنه في النهاية بعد 3 سنين من المعاناة والتشرد الصحفيين السودانيين وجدوا نفسهم أنه يعني في تكريم لهم ولجهدهم وفي احتراف بحقهم في الحياة، وأنهم هم كمدافعين عن الصحافة وفي الصفوف الأمامية. فالحكاية دي خلقت عندنا كلنا شعور عظيم جدا، وشعرنا بالفخر والاعتزاز، فأنه في النهاية سموير في تقدير لهذا الجهد ولهذا وتقدير لدور الصحافة والصحفيين في السودان، ونعتبره بمناسبة ريكوجنيشن لنا كلنا، احتراف لنا كلنا بدورنا وبالشيء اللي بنعمل فيه. فكانت شيء عظيم على كل حال، نحن انبسطنا له كثير، عشان كده كلنا كنا فرحانين جينا هنا نحضر هذا الحدث.
0: طيب استاذ محمد عبد الحميد،
6: انا ايضا في غايه السعاده بالمشاركه في الحدث المهم الذي يعتبر اعتراف وتقدير لدور مئات الصحفيين السودانيين اللي ظلوا يشتغلوا في ظروف في غايه الصعوبه يغطوا الحرب الطاحنه اللي بتدور في بلدهم. واعتقد انه منح هذه الجائزه لنقابه السودانيين ليس فقط تقدير واحترام لدورهم، بل يلقي عليهم مسؤولية إضافية في أنه نعتبر هذه المناسبة التي ستجلب المزيد من الاهتمام الصحفي والدولي بالسودان وبقضايا السودان وبقضايا الصحفيين في السودان، نعتبرها أيضا نقطة بداية جديدة تمنحنا المزيد من القدرة أنه نواصل العمل المهم اللي نقوم به كصحفيين سودانيين في أنه ننور مجتمعنا والعالم كله بما يحدث في بلدنا، وإن دي تكون انطلاقة لمزيد من التشبيك مع المنظمات الصحفية الدولية عشان نعرف الناس بالأوضاع الحاصلة في السودان.
0: شكراً. السبكي، أنت جيت من بلجيكا مشارك في حفل تسليم نقابة الصحفيين للجائزة، شعورك شنو أنت جيت كمشارك من بلجيكا لحفل تسليم الجائزة لنقابة
7: الصحفيين؟ والله أول حاجة نهني الصحفيين على الجائزة، وهي طبعا مجهود كبير يعني يحسب للنقابة في أول بعد ذاك والصحفيين نفسهم، بالرغم من الأوضاع اللي إنه قاعدين يشوفوا في السودان وطبقتنا أعداد كبيرة ربنا يرحمه، وعندنا معتقلين نتمنى إنه يتم إطلاق سراهم في أقرب وقت من الطرفين. فالجائزة بتعتبر تتويج لمجهود الصحفيين كلهم في ظل أوضاع صعبة زي دي، ونتمنى إنه المجتمع الدولي يسلط الضوء على الصحفيين حتى يكون في حمايتهم ويتمكنوا من العمل داخل السودان، بدل إنه كل الصحفيين مشتتين في الخارج والعمل كله متركز في الخارج، ما في زول قادر يوصل الرسالة الصحفية مهنية بالنسبة لهم من الأرض الواقع. شكرا جزيلا.
0: شكرا. معنا برضو الأستاذ محمد الأصباط، هو في فرنسا يشارك الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، دايرين نسمع منه هو شارك في هذا الاحتفال ورأيه.
8: سعدنا جدا اليوم بهذه الجائزة التي جاءت تتويج لمجهودات زملائنا في نقابة الصحفيين والدور الكبير الذي قام به مجلس النقابة وكل الصحفيين السودانيين في الدفاع عن حقوق الإنسان وضد الانتهاكات. وهذا تقدير الكبير لنقابة الصحفيين يزيد من مسؤوليتهم تجاه الزملاء الصحفيين، خصوصا الذين يعملون تحت مناطق الحرب ومناطق النزاعات، ويتطلب منهم بذل المزيد من الجهد لتوفير حماية لهؤلاء الصحفيين وتوفير شروط عمل أفضل لهؤلاء الصحفيين. بمناسبة هذه الجائزة نقول لجميع الصحفيين السودانيين ألف مبروك وإلى الأمام.
0: إلى كبيرة للأمام. شكرا. ومع الأصباط ده كان آخر لقاء لنا مع الصحفيين اللي جو لباريس للمشاركة في الاحتفال بتسليم نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
9: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
10: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
11: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
10: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
12: كلكم خلي بالكم،
13: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
14: شكرا لعدي دبنجا انهم وصلت زوما. نحن ولايه سنار محل الدال
15: من جانب الزراعه والمزارعين، كانت هم الفئه الاكبر ضرر من الحرب في ثلاث سنوات دي، والغض عليهم ظلال سالبه، وده كان نتيجه ل بعض الناس الياتهم اتنهبت، بعض الناس بسبب النزوح باعوا الياتهم الزراعيه ذاتهم وتخلص انتاجهم اللي هي بيعتمدوا عليها في الزراعه. الحاجة الثانية الزيادة الحائلة في أسعار الوقود بالإضافة لباقي مدخلات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات. الزيادة دي كانت حجر العسرة وقسم الزهر المزارع شديد. الحاجة الثانية اللي هو التغيير المناخي. التغيير المناخي يعني حصل شح في الأمطار، مرات زيادة كبيرة جدا في الأمطار، المواسم بقت ما متزنة، في محاصيل كثيرة طلعت من الإنتاج، من ضمنها السمسم اللي هو كان المحصول النقدي الأساسي بالنسبة للمزارعين اللي هو بيجيب لهم قروش في بداية الموسم في شهر 11. المزارعين الآن بتمولوا من جهتين، البنك الزراعي بالإضافة للتمويل السوق. البنك الزراعي في 3 سنين بتاعت الحرب دي أصابوا عجز كبير، ما بيمول ولا 1% من نسبة المزارعين في ولاية سنار. خلت المزارع يمشي ويتمول من السوق اللي هو ما يسمى بالطاقية. الطاقية طبعا أقعدت المزارع كثير، لأنه ببساطة زول بيشيل للطاقية بدبل، يعني الحاجة اللي بيدوك الطاقية لو افترضنا مثلا نقول شوال السكر ده لو في السوق ب 150 هو بيدوك له ب 300، انت بشيل شهر 6 عشان ترجع شهر 11 ب 300، هو ب 150، انت بتخسر في 150 100%. فالحاجه دي المزارعين الان من يعني ممكن يكون طلعوا بره دائره الانتاج بالكامل. في السنه الماضيه قبل الماضيه في ولايه سنار الدعم السريع دخل في 30 يونيو او اللي هو بدايه الموسم الزراعي، ما حصل يعني الزراعه كانت في السنه دي ممكن تكون 1%. السنه اللي فاتت ما في حرب، لكن نسبة لضعف الإمكانيات ما أظن الزراعة تجاوزت 5%. مساحات شاسعة وكبيرة هي ما اتزرعت، لأنه ببساطة ما في تمويل. طيب عدم الزراعة والتغير المناخي وقلة الإنتاج والحاجة دي أدت لأنه المزارع يتعسر تعسر كبير شديد من غير البنك الزراعي، والعدد كبير جدا الآن المتعسر من البنك الزراعي بالنسبة للمزارعين عدد كبير وما عندهم بيو من وين، يعني زول ما زرع السنة الفاتت لا زرع السنة القبلية بسبب الحرب، والسنة دي برضو ما زرع. فأضيف على السنة هو أزمة الوقود الحالية. الحاجة دي للأمانة برضو السنة ما حيكون في زراعة، لأنه هسه البنك الزراعي شغال طارت في المعسرين اللي هم أصلا ما زرعوا واللي هم أصلا السنة الفاهية تمام ولدهم، وهسه بيطالب فيهم إنه يدوك الكروش بتاع السنين الفاهية.
16: نحن اليوم في واحدة من المحطات المهمة يعني بنناقش فيها واحدة من القضايا اللي شاغل الرأي العام، يعني غلاء الوقود بسبب الحرب يعني في إيران وإغلاق مدن هرمز وارتفاع الوقود بصورة عامة. يعني نحن الآن مع واحد من المزارعين يعني دارين نعرف تأثرهم بغلاء الوقود ده وزراعتهم الآن. يعني هي
17: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وبعد. أنا المزارع حموسة سعد الرحمنية شمال، أحد مزارعي الخضر والفاكهة. فجد والله نحن متضررين من الوقود ده تضرر شديد جدا بالنسبة للارتفاع وعدم الشيء الإنسان اللي يقدر يتناول به الوقود. جد والله نحن وقفنا من الزراعة عديل، للشيء الأثر علينا تأثير سلبي، الشيء اللي وقفنا من الزراعة.
16: أخونا موسى نحن ممكن يعني برضو نتعرف على استعداداتكم للموسم الصيفي اللي هو شهر 6 ولا 7، تاني الناس بتزرع الذرة وبتزرع العدسية، وأكيد ده بيكون التكلفة زايدة، فاستعداداتكم شنو يعني للموسم الصيفي في ظل ارتفاع الوقود ده واحتمال ينزل يعني، لكن لازم الزول يكون يعني يجهز نفسه، استعداداتكم شنو؟
17: بسم الله الرحمن الرحيم. والله نحن ما عندنا الاستعداد اللي ممكن نزرع به، لكن مندين من الله انه المنظمات تساهم والمستثمرين بعض المستثمرين يجونا في الزمن المناسب اللي بنقدر نحن نحضر فيه للعروة الصيفية زراعة الذرة وبعض المحاصيل ان شاء الله.
16: طيب شكرا لك اخونا موسى. وفي محطة اخيرة، انتوا يعني بالذات الرحمنيه شمال التمرين كنتوا تعرضتوا للفيضان في 2024 وكان الحواشات يعني غرقت غرق كامل على حسب متابعتنا، يعني برضه ممكن نسمع منك الغرق والضرر اللي تضررتوه، وهل انه وجدتوا يعني اعانه، وجدتوا تعويض ولا ما وجدتوا؟
17: طيب بسم الله. والله جدا احنا الفيضان ده متضررين منه ضرر شديد، بعد ما بدينا التحضير وزرعنا بعد بعض الاشياء، لكن والله جد ما ما ما ما ملقينا اعانه، ملقينا اعانه ولا لقينا تعويض. حتى لو لقى الناس اللي لقى التعويض يعني اشخاص كده معينه، يعني ما شملوا كل المزارعين.
16: شكرا لك اخونا موسى. واكيد هي التدخلات كانت يعني غطت بعض الحوجه، يعني ما كل الحوجه، والضرر كان كبير، يعني عدد كبير من المزارعين فقدوا زراعتهم وفقدوا يعني المحصول بتاعهم، وهو كان يعني في مرحله متقدمه. ان شاء الله نحن في نتلاقى في محطه ثانيه. لكم تحياتي عبد الله دله جزيلا.
15: اما فيما يخص الموضوع بتاع اسعار الوقود وزيادته، حصل زيادة كبيرة جدا. يعني مثلا السكر كان عندنا ب 160 عوان 190، الزيت كان عندنا ب 90 عوان 110، البصل كان ب 70 عوان 120، وباخت الوقود في الطومبات كانت ب 80، الآن هي ما موجودة ذاتها، يعني صعب انك تلقاها. الحاجة دي ألغت بإغلاق على الكاهر المواطنين اللي أصلا هم تعبانين، يعني الناس أصلا تعبانة. هو قبل الزيادة الناس ما كان قادرة تشتري وما كان قادرة تأكل، وهسة دي زادت الحياة زيادة يعني. وحقيقي ربنا يكون في عون المواطنين.
12: شكرا راديو دبنجة انكم وصلتوا صوتنا، ان احنا ولاية سنار محل الدال المزموم. شكرا لكم انكم وصلتوا صوتنا، ده ما صوت المزموم بس، ده صوت المزموم والمجاور وابو عريف وبوزي والدالي والقرابين والترو والترارو.
13: صوتك امانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
12: راديو دبنجة دبوا كرم بلا لفونا ودمانا قنبلي.
18: كم وصلني زراعت وصلني وهاش في السنة بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
13: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدريج جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشط النجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، ما تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت الحكومتان الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15,000 شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15,000 أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة إن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف إن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة، أي معاناة خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر جيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا. وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملات المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية، وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية، وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طرية إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي، أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة النقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
2: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم، وانتخب عوضية كوكو هي رئيس ليهم لأني أنا أمهم، الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبرا الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدوا في محل ستات الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيلوا قروش يمشوا بليداتهم. ستات الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده نحن عملنا النقابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النقابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم نحن في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة. ده الشيء اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كارت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى الزول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف. والهدف اللمة تحت الولايات، كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم، ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا. الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قلب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحصهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني نشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده شيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو.
1: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم، وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
3: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بداياتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحن دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النقابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النقابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نقابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة حق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب، الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العامل المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف، يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق، ولتحقيق المطالب. أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل. فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
1: وبنرحب بمستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
4: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة للنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بائعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية. فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نقابة بائعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نقابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة

0: التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونغا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: وبنوزة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
6: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
7: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي هنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف

0: احنا بنبدي شنو بنوع التطعيمه والتحصين اللي قاعدين ندوه شنو علقها الاول اسمه بي سي جي، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الام تحفظ انه الزمن ده بندوه 200 لانه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن ياثر للواحد لحد ما يكبر، وده احنا بندوه داخل الجلد ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشرة برضو بندي معاه لغاية بتاع الشهر الأطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر ده بندوه طوالي بعد الولادة، والشهر الأطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطها للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بندوه طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع، لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وتعالج ديكي وفي الدفتيريا، وذي كلهم امراض خطيره جدا جدا بتاثر في الاطفال وممكن تؤدي الى وفاه الاطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنه في العظم، مع اللغاه ده في نفس الفتره بتاع 6 أسابيع بندي معاه حقنه برضه بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء، والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطيف، لكن ما زي الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعدين نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضه في لغاهات ثانيه في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 أسابيع دي اسمها جرعه رقم 1. بعد الطفل يتم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوا الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة الثانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة ثانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة، وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعميه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ الجرعات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة، لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا قلنا دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخو الله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا، لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح، الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتسب مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره ده اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش، والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ينتظروا لحد ما يمرض ونودو الدكتور او نودو امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قلت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدل انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.
3: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم. لما يكون في كيس حاصل في المجتمع الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائمه وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدريج جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، ما تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15 ألف شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15 ألف أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السريع قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السريع قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السريع هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد أعيان المنطقة أن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف أن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أنه كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة، أي معاناة خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر جيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس ترخفت هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر. مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالة ولها تقاطعات مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي وتعيينه وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات، قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر، واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان. وفي كل جزء من الجزئين الآن، ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى أشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
9: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون ما حيتم التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه السيادة، سيادة الدولة بتقول للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أن الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أن الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع. لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حسي في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرة دي، تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي، ودي في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض، يعني طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة ده حسب المانديت وحسب القانون، القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة. وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاعنا المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل، والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والتغطية بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور جون، وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات، يعني نازل محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي. فالمنظمات دي حتصلهم، لكن كيف ده بيجي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم. في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني يقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في درديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما. فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجانب الجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منا. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من ال

0: من الأغنام فقط للأسف. شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض، ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صح الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصل أنه ما في مقارنة. في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة لجيلنا المواليد أيا كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة، تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة للجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة لي وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
1: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
2: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم. وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
3: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدود أزمة المياه وضمان الوصول لسكان مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية أو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الثلاثة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمن على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك

0: منطقة القدير بمحليتنا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو يعني 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أو الحرب والنزوح. يركز المشروع على عمل مباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير وحكومة إنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة، لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه، يعني وهي التحدي اليوم التي تواجهه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة تانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبانجا شكرا لكم كثير.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجة، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين الأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب مش ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة، وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية، يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: وبالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمار، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال، وبتهدد بقائه وبتؤدي لفنائه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يصل الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدري جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، مع تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15,000 شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15,000 أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخويئة بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة إن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف إن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة أي معاناة، خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسهبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر رجيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا. وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: على راديو دبنجا، حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملات المنازل من جانب، لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني، ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع، وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية. وبرضه نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي، الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو، نقيبة بائعات الشاي. أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
7: الهدف من النساء في الولايات، نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة، لأن النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقدينها. عشان كده زي ما قلت لك الولايات، يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات: جنوب كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض، الدمازين، القضارف، البحر الأحمر وعبرة، 7 ولايات نحن بدينا بيهن، وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهن لأني أنا أمهن الما بنساهن الما بتفقدهن. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدوها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس على الإيجار على الأكل على الشراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النغابة دي، نحمي نسائنا ندربهم من جديد. أنا عملتها قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن هسه النغابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم نأسس لهم وخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا الشاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة، ده الشيء اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا، الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنور عليه إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو أحمد.
6: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
8: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بدايتنا كانت من بدري شديد، يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النغابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النغابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نغابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان وخاصة بحق العمل، عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد، إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة، هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العاملة المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي وصوت مدافع وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد اللي عبر الجماعة. فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل، فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أوبئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة. واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة، وبالمهنة قانونيا.
6: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه نقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل؟ وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
9: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز، والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب. كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة للنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة. والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري، تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النغابية السودانية. فالحركة النغابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز،

0: الأمريكيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث أعتقد أن نغابة بائعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابة كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هنالك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، وهذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بابانوسا. 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية، وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الديويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل، شقيق قائد قوات درع السودان، متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي، الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري، الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويش ونوع جديد من الصواريخ المتطورة. ظلام دامس في الولاية الشمالية بسبب عطل فني في المحول الرئيسي، وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9500 بلاغ وأكثر من 1100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
5: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
5: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
4: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
5: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاض. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول ومنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل الحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
4: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
5: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها إنه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق أفريقيا وجزء من شمال أفريقيا، زيه زي الاتحاد الأوروبي لير كنترول، وزيه زي أمريكا، وزيه زي ونحن كنا أكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال وموجود في جنوب افريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الاقرب انه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحده من البنيه التحتيه والمعايير الدوليه اللي كانت خاتمه في محل متقدم.
4: في حال توقف الحرب، ما هي الاولويات العاجله لاعاده قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعاده الفرص الضائعه ام انه السوق الاغليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقيه المطارات لتكون مطارات عالميه بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
5: يعني نفتكر الاولويه واضحه وحاسمه. يعني اول حاجه لابد من استعاده السيطره الكامله على المجال الجوي والمطارات، لانه كويستشن ماسك. بعدين اعاده تشغيل الحد الادنى من الملاحه الجويه بشكل امن، تاهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد ان يكون باطلاق شراكات دوليه جديده في مجال البي او تي والبي بي بي عشان اعاده الاعمار واستعاده الفرص. ممكن لو الناس اخلصت ومشت بشروط جديده وسرعه عاليه ممكن نتجاوز السوق ونحقق الانجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ اهم الدراسات طبعا لا يمكن اداره الطيران بعقليه مركزيه ضعيفه. يعني العقليه بتاعت اداره الطيران في السودان متقوقعه الى الان في طريقه يعني ممعنه في العاديه، ما في ابداع. وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في هيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
4: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: ما عشقتك لجمالك، انت آية من الجمال، او هويتك لخصالك انت أسفل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكرين كرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدري جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشط النجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكرين كرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، ما تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أنه اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت الحكومتان الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إنه ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15,000 شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15,000 أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطني هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة إن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف إن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة أي معاناة، خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرهد أبو تقريبا إلى الحجر جيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات. وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر. مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالة ولها تقاطعات مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي وتعيينه وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات، قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر، واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان. وفي كل جزء من الجزئين الآن، ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى أشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
9: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون ما حيتم التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه السيادة، سيادة الدولة بتقول للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أن الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أن الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع. لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حسي في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرة دي، تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي، ودي في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض يعني، طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون، القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة. وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل، والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والضغط بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور جون، وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات، يعني نازل محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي. فالمنظمات دي حتصلهم، لكن كيف ده بيجي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم. في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني يقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة درديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في درديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجانب الجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. فرغم انه دي ذاتها ما يتوقع انها تكون نموذجيه، لكن على الاقل تحتاط انه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقه هي منطقه مرتفعه وجبليه وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الامطار وتجي تشيل معاه كميه من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميته، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفيه يعني، والناس بتاعنا المحليه عموم جبال البحر الاحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من المويه الجوفيه. وكان في سابقه في دروديب جوا في المدينه، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي

0: الإسلامية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة، وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
1: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
2: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم، وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
3: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدة أزمة المياه وضمان الوصول لسكاننا مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الثلاثة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمن على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو يعني 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أو الحرب والنزوح. يركز المشروع على العمل المباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها.

0: وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير وحكومة إنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية يعني، وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة، لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه يعني، وهي التحدي اليوم التي تواجهه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة ثانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو الدبانجا شكرا لكم كثير.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجة، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين الأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب مش ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من أحواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية، يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري إنها تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: وبالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائم كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه الشرب الجوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفناءه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفغة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يصل الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طبعا دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وبنقول

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دابنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بأنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخذ الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى نحن نقولها دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والتفاصيل دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دايره اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بثبت انه الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدريج جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، مع تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أنه اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15 ألف شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15 ألف أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة إن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف إن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة أي معاناة، خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرهد أبو تقريبا إلى الحجر جيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا. و وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وينعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص إجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا الى الوراء وليس سنوات فاض. بدي اتكلم برضو عن تاثير اغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لانه الاثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفاده من العالم جوا، في التجاره وارتفاع تكلفه الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الامداد السريع والمساعدات الانسانيه تعقيدا لعمليه الاغاثه وزياده كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقد قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في المحل المتقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وتبنى الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع. وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أدرب الهيئة كثير جدا وأدرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس 7 مايو 2026. حميتي، قواتنا لا تزال على مشارف أم درمان، وعدد جنودنا زاد بعد الحرب إلى 450,000 جندي. قائد الدعم السريع، إيقاف تصدير الماشية والمحاصيل إلى مناطق سيطرة الجيش أضر بالمواطنين، وسنسعى لتوفير البدائل. الخارجية تستدعي المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي المنظمات الدولية، وتحذر من التعامل مع حكومة تأسيس. مصادر عسكرية تعلن سيطرة القوات المسلحة على منطقة التكمة بجنوب كردفان وفتح طريق كادوغلي الدلين. هجوم جديد من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية على منطقة سالي بالنيل الأزرق أمس الأربعاء. محكمة الاستئناف تؤيد قرار حكم الإعدام الصادر من محكمة الدويم الابتدائية بحق الناظر مامون إبراهيم هباني. نفوق قطيع الإبل في دروديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وفاة خالد كيكل شقيق قائد قوات درع السودان متأثرا بإصابته بمسيرة في منطقة الكاهلي أبو زيد في الجزيرة. الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تنفي اتهامات الخارجية الإثيوبية باستخدامها في الحرب من قبل الجيش السوداني. قرار حكومي بإعفاء جميع الأسواق في البلاد من الضرائب للأعوام الثلاثة الماضية. مسؤول إماراتي: الاتهامات السودانية جزء من نمط محسوب للتضليل وتهدف إلى إطالة أمد الحرب. حريق يقضي على مدرسة في مرتال بمحلية طويلة في شمال دارفور. ارتفاع أسعار مياه الشرب في محلية دروديب وبرميل المياه ب20,000 جنيه. غرفة طوارئ شباب كسلة تنفذ حملة لتوزيع المياه على عدد من الأحياء لليوم الثاني مع تفاقم أزمة مياه الشرب. الصليب الأحمر يعلن عن توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب. موسى هلال يؤكد على قدرة الشعب السوداني على الوقوف في وجه مخططات دولتي الإمارات وإثيوبيا وبعض الدول الإقليمية. مجموعات مسلحة تنهب هواتف ومستندات عدد من المعلمين المرافقين لتلاميذ امتحانات المرحلة الابتدائية بمدينة بنغازي الليبية. تسجيل 76 إصابة جديدة بحمى الضنك في نهر النيل خلال 24 ساعة. خبير عسكري: الدعم السريع استحدثت أجهزة ملاحية متطورة وأجهزة تشويه.

0: الرئيسي وشركة الكهرباء تعد بعودة قريبة للتيار. طوارئ دار حمر تتهم الدعم السريع بالهجوم على منطقة أم هشيم التابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان. مكافحة المخدرات تكشف عن تسجيل أكثر من 9500 بلاغ وأكثر من 1100 متهم العام الماضي. اشتباكات عنيفة بين جماهير ناديي الجوز والحسانية عقب مباراة جمعتهما ضمن دور الدرجة الأولى بمدينة كوستي. تنتهي بذلك عناوين الأخبار. شكرا لكم على المتابعة.
1: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونهنا التبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل

0: قصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر. أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه، والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سنجة، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية؟ شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف إحنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه قحة مزمنة وقحة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني أثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجاته حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياه دي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للمهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدريج جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، ما تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أنه اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن أن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15 ألف شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي ما تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15 ألف أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السري هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة إن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف إن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أن كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة أي معاناة، خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسحبوا إلى الملم وإلى الرهد أبو تقريبا إلى الحجر جيئة وجهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر: مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالة ولها تقاطعات مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي وتعيينه وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات، قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر، واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان. وفي كل جزء من الجزئين الآن، ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى أشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
9: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه سيادة الدولة بتقول للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أن الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أن الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع. لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حس في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرة دي تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي وديف، وفي حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق ثانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض يعني، طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة حسب المانديت وحسب القانون القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمات الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة. وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية جد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل، والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والضغط بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني سيد الصادق المهدي ودكتور جون، وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات، يعني نازل محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي. فالمنظمات دي حتصلهم، لكن كيف ده بيجي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم؟ في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني حيقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة وجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب مش ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس الغدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين ما تتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة

0: التضاريس اللي بتصب الامطار معناها هي بتكون في الانهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم او المناطق المنحدره، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لانه الزراعه والمراعي دي موارد متجدده ومستمره، لكن المناجم والتعدين هي اشياء منقطعه، ما دري انها تخلي لنا مخلفات مدمره وتدمر لنا البيئة يعني.
1: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
2: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم. وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
3: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدود أزمة المياه وضمان الوصول لسكاننا مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الثلاثة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمن على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كرنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو يعني 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أو ما الحرب والنظر. يركز المشروع على عمل مباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير والحكومة إنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة، لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه يعني، وهي التحدي اليوم التي تواجهه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة تانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبنجا شكرا لكم كثير.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في هذه المساحه، ونتناول فيها قضيه نفوق الابل والماشيه في درديب بولايه البحر الاحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجه لمخلفات التعدين الاهلي وايضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني، والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة بتتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، والكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة لي وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما دري تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: وبالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتغذى على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف لي بيئة مدمرة يعني على مدى أجيال وبتهدد بقائه وبتؤدي لفنائه، فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدرة أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه تركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبالنياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طب دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بأنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضو بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وذلك كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني أثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسالوا طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 8 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدري جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، مع تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15,000 شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15,000 أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السريع هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد أعيان المنطقة أن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف أن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أنه كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة، أي معاناة خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسهبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر رجيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
8: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يمكن تابعنا في الأيام القليلة الماضية حدثين مختلفين في توقيت واحد بيتعلقوا بإعلان بائعات الأطعمة والمشروبات أو بائعات الشاي والأعمال اليدوية وعاملات المنازل من جانب لإعلان نقابتين كل واحدة منفصلة عن الثانية بإقامة جمعية عمومية ممثلة بعضوية من الولايات. طبعا وسط تداعيات الحرب وتعقيداتها كان يبرز هذا الحراك كدليل واضح على تنامي الوعي الحقوقي بين النساء وإدراك لأهمية العمل الجماعي في الدفاع عن الحقوق وتحسين أوضاع المعيشية. وتمتد لاختيار نقابات تمثل هذه الفئات في استعادة واضحة لروح الحركة النقابية السودانية المعروفة بتاريخها الطويل في النضال والعمل المدني. ودي يمكن تعتبر يعني محاولة جادة لترتيب الصفوف و البحث عن حلول لمشاكل العاملات في هذا القطاع وصياغة مطالب واضحة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لدى الجهات أو السلطات. وده بيعكس برضو روح التماسك بين هذه الأجسام وقدرتها على الاستمرار رغم الأزمات اللي احنا فيها في السودان. في الحلقة دي أعزائي مستمعينا دبنجا بنسلط الضوء على التجربة دي ونناقش دلالاته وما يمكن أن تمثله من أفق جديد للعمل النقابي النسوي في السودان. نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذة عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي أو بائعات الأطعمة والمشروبات والأعمال اليدوية. وبرضو نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة طريا إبراهيم الأمين العام لنقابة عاملات المنازل. نرحب بضيفنا الكريم دكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. بداية أهلا بك أستاذ عوضية كوكو نقيبة بائعات الشاي. أرجو أن توضح لنا عن فكرة إقامة نقابة لبائعات الشاي وما هي أهميتها ودلالاتها في مثل هذا التوقيت بالذات.
10: الهدف من النساء في الولايات نحن دارين في 18 ولاية نتوحد ونكون إيد واحدة لأنه النقابة بتضمنا والنقابة بتساعدنا وبتقدم لنا حاجات كثيرة نحن فاقديننا. عشان كده زي ما قلت لك الولايات يعني عندنا انضموا لنا 7 ولايات جنوب كردفان النيل الأزرق النيل الأبيض الدمازين القضارف البحر الأحمر وعطبرة. 7 ولايات نحن بدينا بيهم وانتخب عوضي كوكو هي رئيس ليهم لأن أنا أمهم الما بنساهم الما بتفقدهم. فعشان كده دارين ننظم نساءنا في الولايات وبر الولايات، دارين ننظمهم حتى في العمل حقهم. إنه كان بتلقى الوحدة عندها 100 كرسي، أنا الآن داري 6 الأكل يكون عندها 15 كرسي فقط، 6 الشاي 10 كرسي، عشان الناس تتجاوز حكاية الاجتماعات اللي بقعدوها في محل 6 الشاي، يدوا الناس فرصة يشتغلوا يشيروا قروش يمشروا بليداتهم. 6 الشاي دي هي المسؤولة، نحن بنقول دي الشمع المنور البيت، على المدارس، على الإيجار، على الأكل، على شراء، عليها إنها تكسي أولاد في 3 فطور. فعشان كده إحنا عملنا النغابة دي، نحمي نساءنا، ندربهم من جديد. أنا عملت قبل كده الاتحاد حلوا لي، لكن النغابة دي ما في دول تاني بحل علينا. بدنا ننظم النسوان أكثر، نزور في ولاياتهم، نأسس لهم ونخلوهم يشتغلوا ونوريهم إحنا في كل الولايات تاني زحمة شاي زي زمان ما في، ودارين ذاتنا نقلل من عمل الشاي ده لعمل آخر. كفاية بناتنا اللي اشتغلوا شاي، أنا عملت تدريب مهني للنساء، دربتهم سيارات كهرباء، السيارات كهرباء عامة، تكييف التبريد، حدادة ونجارة وسواقة، ده اللي عملناه ونحن مع ناس المهن. فعشان كده أشي دارين نطور أكثر وأكثر ونقلل من مهنة الشاي. الدارة تشتغل شاي بنعمل لها حاجة كويسة تحميها من الشمس، إنها يكون عندها بطاقة عمل، يكون عندها كرت صحي عشان تكون هي صحية لنفسها، وحتى زول اللي بيجي يكون صحي. ده الهدف، والهدف اللمة تحت الولايات كل ما مرة بنمشي ونقعد نقترح موضوع نفهمهم، ندون قوانين يمشوا بيها عشان ما تكون زي المرة الفاتت حكاية جاية إن شاء الله. ده هدفنا، الما متعلمة تتعلم، والعيانين دارين نشوف لهم قرب صحي علاجي، يعني لازم هون يعني كل كم شهر نجي نفحص لهم السرطان الثدي، نجي نوديهم نعمل لهم عيادة متحركة، يعني تشوف الأمراض اللي عندهم عشان نقدر نكافي نفسنا من الحاجات دي. فده الشيء نحن اتلمينا عليه واتفقنا عليه، ولسنا عندنا ولايات بتفتح بنمر عليها إن شاء الله. السلام عليكم، وما كن عوضية محمود كوكو أحمد.
9: أهلا بك أستاذة ثريا إبراهيم، الأمين العام لنقابة عاملات المنازل، وعايزينك برضو تحدثينا عن إنكم كيف قدرتوا تجمعوا العدد ده من العاملات في المنازل، وكيف وصلتوا لهم وقدرتوا تدعوا لجمعية عمومية لتشكيل هذه النقابة.
11: طيب، نحن كعاملات بالمنازل بدايتنا كانت من بدري شديد. يمكن نحن بدينا الفكرة كالفكرة، جاءت الفكرة انبثقت يمكن عام 2015 كانت الفكرة، وقمنا بإنشاء جمعية سميناها جمعية بيت المحبة، على أساس إنه نحنا دارين البيوت اللي بيشتغلوا فيها تكون بيوت آمنة، وبيوت يعني بيئة صالحة للعمل، فيه الاحترام وتسود فيه العدالة، تسود فيه الأمان والكرامة. فبدينا بدري خالص، وبدينا إنه نجهز العاملات في مجموعات في كل منطقة في كل محلية، حتى يعني وصلنا في عام 2022 بأنه الفكرة العامة بخصوص النغابة العاملات. في البداية فكرنا أنه تكون اتحاد، وعلى أساس أنه الاتحاد برضو صوت جماعي للما عنده صوت. وبعد ذاك عموما جينا لقينا يمكن النغابة أفضل نوعا ما من الهناء، وتوفر لنا يعني زي ما بسموها نغابة المنشأ. قمنا بالعديد من يعني سلسلة طويلة من التنويرات، من الورش، من الاجتماعات التحضيرية، وركزنا على يعني حقوق الإنسان، وخاصة بحق العمل عملنا عليه بطريقة وبصورة يعني كبيرة شديد، إلى أن يعني وقامت الحرب. يعني يمكن الفكرة ما بنقول ماتت، كانت موجودة لغاية ما هسي يعني نحن في فترة التعافي والتشافي. طيب الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل هي فكرة بسيطة برغم بساطتها، لكن هي عميقة، هي عميقة في نفس الوقت، لأنه إحنا محتاجين إن العاملة المنزلية بدل ما تكون فردي معزول وضعيف يكون يعني بيكون ما عندها قوة، لأنها كفرد بتكون مع صوتها ضعيف، فنحن عايزين نحولها إلى قوة جماعية، وهذه القوة محمية بالقانون. إذن الفكرة نبعت من حتة إنه الجماعة، للجماعة صوت، وصوت قوي، وصوت مدافع، وصوت لتحقيق الحقوق ولتحقيق المطالب، أو النقابة هي جسم مطالبي، ففي مطالب ما بتتحقق بالفرد إلا عبر الجماعة، فهذه هي الفكرة الأساسية لقيام نقابة العاملات بالمنازل. عندنا العديد من الأهداف، والأهداف السامية جدا لإنشاء نقابة العاملات بالمنازل، فمن الأهداف السامية هي كثيرة، لكن كلها بتتمحور حول الكرامة والعدالة والأمان، أو بيئة العمل، البيئة السليمة اللي بتحفظ حق الكرامة والعدالة بالنسبة للعاملة. ولو نحن لاحظنا يعني في دول كثيرة يعني بتقوم قامت بنقابات زي دي، يعني بتختلف التفاصيل من دولة لأخرى، لكن معظم النقابات اللي قامت في العالم بتشترك في مبادئ مهمة، واحدة من هذه المبادئ الاعتراف بالمهنة وبالمهنة قانونيا.
9: وبنرحب مستمعي راديو دمنجا الاعزاء بضيفنا الكريم الدكتور صديق الزيلعي الباحث والخبير النقابي. دكتور، انت بتتحدث لراديو دمنجا عبر برنامج حديث اليوم، كيف تقيم هذه التجارب الجديده باقامه النقابه خاصه ببائعات الشاي واخرى لعاملات المنازل، وهل يعتبر هذا الجهد يعني إضافة للحركة النقابية السودانية في ظل ما تشهد من ضغوط وترسانة القوانين المقيدة للحرية النقابية؟
12: أرحب بمستمعي راديو دبنجا المتميز، والذي يقدم خدمة تنويرية وأخبارية هامة لشعبنا في هذا الظرف العصيب، كما أحيي المبادرة الكبيرة والمقدرة والمتميزة لنقابة عاملات المنازل، وهي خطوة كبيرة في وعي قطاع مهم من شعبنا، قطاع تعرض للتهميش والاضطهاد والاستغلال على فترات تاريخية طويلة، والتحية لشعبنا العظيم. يشكل اجتماع نقابة بائعات الشاي والأطعمة انعطافا هاما في الحراك النقابي الداخلي رغم ظروف الحرب القاهرة والقوانين المتعسفة والضغوط على كل حراك جماهيري، ولكنه خطوة هامة لها ما بعدها. وأعتقد بصدق أن تزامن هذه الخطوة مع ما نلته نقابة الصحفيين من تقدير عالمي هو امتداد للتاريخ المجيد للحركة النقابية السودانية. في النطاق النظري تقول بعض النظريات النقابية العالمية أن الشعور بالظلم وحده ليس كافيا لتنظيم نقابة أو تنظيم العاملين، ولكن وجود غادة ملهمين يتميزون بالشجاعة والوعي هو السبب في النجاح في إنشاء النقابة أو في استمرارها. وفي تاريخنا النقابي كان لخريجي مدرسة الصنايع بعطبرة دورا أساسيا في إنشاء نقابة السك الحديد، وهنا في نقابة بايعات الشاي كانت عوضية رمزا وغائدا ملهما ونشطا في استمرار النقابة وإعادة حاليا. هذه الخطوة الكبيرة هي امتداد لتاريخ وإرث عظيم في الحركة النقابية السودانية، فالحركة النقابية السودانية قامت بمبادرات قديمة في تنظيم عمال التاكسي، عمال المخابز، والعمال الزراعيين وغيرهم من فئات ما يسمى باقتصاد الهامشي، وهو إرث اعتقد ان نغابة بايعات الشاي والأطعمة امتداد له، وستكون لها آثارها على بقية الفئات غير المنظمة حاليا كالحرفيين وغيرهم من القطاعات التي لا تجمعها رب عمل أو مهنة منظمة في إطار نغابي كما المصانع. النقطة الأخيرة، أعتقد بأن هناك تيار في الحركة النغابية العالمية طرح ما يسمى بالنغابة المجتمعية التي لا تهتم بقضايا العمل فقط والأجور إلى آخره، وكذلك تهتم بقضايا محاربة العنصرية، دعم اللاجئين، دعم الفئات الأغليات، دعم قضايا النساء، والتضامن الأممي مع الشعوب الأخرى في قضاياها النغابية وغير النغابية. في النهاية أقول هذه خطوة يجب دعمها، يجب نشرها، يجب الحديث عنها، لأنها تشكل انعطافا كما قلت هاما يجب علينا أن نشيد به، وأن ندعي بقية الفئات للحراك وإعادة التجميع.
9: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
8: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
13: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
14: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
13: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
15: قضايا الشباب.

قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.

0: ناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب، لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكثرة، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكثرة شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة، الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك، ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لانه بكون وضع الهشاشه بتاع الاسره وتغيير المكان وبيئه مختلفه عنهم، والام بتكون خلت الاطفال والاب ما فيش موجود في اي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمه العيش، بتخلي الاطفال براهم، وده بيخلي انه هم اكثر فئه متعرضه للظاهره دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دول الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
0: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
1: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
0: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
1: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخذوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي الدعم النفسي كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه،

0: حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة اللي أنا قلت هذه انتهاك، يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض إن إحنا نقول له أنت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول إنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب إنه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد إن شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لأننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية. الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأيتام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في

0: الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
1: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار الخرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة لمواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
1: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب. هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
0: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
1: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول ومنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل

0: عن سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
0: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملأ الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال BOT والBBP عشان إعادة الإعمار. واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن، في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أدرب الهيئة كثير جدا وأدرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب، ولازم منه يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: كان هدى.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدري جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجة الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجة أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، مع تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية. وقالت مارسا بوبي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن إن ذلك سيمكن الأمم المتحدة من دعم الجانبين في تنظيم الاجتماع المقبل للآلية. وأضافت ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي تجتمع فيه حكومتا السودان وجنوب السودان رسميا لمناقشة أمور متعلقة بالحدود المشتركة. قالت منظمة اليونيسيف إنها تمكنت خلال هذا الأسبوع من إيصال منتجات ومستلزمات تتعلق بالصحة والتغذية والمياه والنظافة والصرف الصحي لمنطقة مبارو بولاية شمال دارفور. وأوضحت اليونيسيف إن المواد التي وصلت سيستفيد منها الآن نحو 15,000 شخص في المنطقة. وبحسب التقييمات الأخيرة التي أجريت في المنطقة بشكل مشترك بين المنظمة وشركائها، قد أظهرت انعداما حادا للأمن الغذائي مع تجاوز معدلات سوء التغذية لعتبات الطوارئ في منطقة أمبارو. قدمت الأمم المتحدة وشركائها بدارفور مساعدات غذائية لنحو 15,000 أسرة في محلية كولبوس بولاية غربي دارفور. وبحسب الأمم المتحدة فقد يتسبب العنف المستمر والاشتباكات القبلية في شتى أنحاء دارفور في موجات النزوح وتعطل الخدمات الأساسية وتعرض المدنيين لمخاطر جسيمة. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجريك دعوته لجميع الأطراف إلى حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإلى احترام القانون الدولي الإنساني الذي يعد واضحا تماما في هذه الجوانب. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر أن منطقة أم هشيم الواقع شمال إدارية مركب 8 كيلو التابعة لمحلية الكويت تشهد حالة من التوتر الأمني المتصاعد عقب اعتداءات وانتهاكات نفذتها قوات الدعم السري بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنج أن الأهالي تصدوا الهجوم من قبل عناصر من الدعم السري قامت بنهب مواشيهم بالقوة إلا أنهم تمكنوا من استردادها. وقال إن قوات الدعم السري قامت بعد ذلك بشن حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا من أبناء المنطقة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
1: قرية أم هشيم هي تابعة لمحلية الخوي بولاية غرب كردفان، فقبل 8 أيام نفذت قوات الدعم السريع هجوم على هذه المنطقة وقامت باعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، كما قامت بسرقة قطيع من الأغنام يتبع لمواطنين هذه المنطقة. نجح الأهالي في استرداد ممتلكاتهم، ومن بعد ذلك عادت واختطفت 12 من مواطنين هذه المنطقة، 5 منهم أودعتهم في سجن منطقة عيال بخيت التابعة لمحلية الخوي، كما قامت بإيداع 7 في سجن النهود، وحتى الآن لم تطلق سراحهم، وحتى الآن ذويهم لم يعرفوا عنهم شيئا، وما زالت الأوضاع في المنطقة متوترة جدا.
0: أعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن إطلاق مبادرة الوحدة الوطنية لمناهضة خطاب الكراهية. وقال صديق بونغو مسؤول الدائرة القانونية بالقوى المشتركة إن المبادرة قومية شاملة تهدف إلى ترسيخ خطاب الوحدة والتعايش السلمي ومناهضة كافة أشكال التحريض والكراهية والعنصرية. وشدد بونغو على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف الوطني. قالت وكالة السودان للأنباء إن برنامج الغذاء العالمي توقف عن شراء المحاصيل من أسواق القضارف أدى إلى تراجع الواردات وانخفاض الأسعار. وقالت الوكالة إن أسواق محاصيل القضارف شهدت انخفاضا في وارد المحاصيل الزراعية والأسعار مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك لقلة الطلب في الأسواق بعد خروج برنامج الغذاء العالمي من عملية الشراء. وأشارت إلى أن سعر الذرة من نوع الفتريت انخفض من 254 ألف جنيه إلى 245 ألف جنيه. اشتكى مواطنون بمنطقة فكارين التابعة لمحلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور من تفاقم أزمة مياه الشرب في ظل اضطرار السكان لقطع مسافات طويلة يوميا للحصول على المياه بالتزامن مع ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة. وقال محمد سليمان أحد عيان المنطقة أن المواطنين يتوجهون إلى مناطق بعيدة ذهابا وإيابا لأكثر من 3 ساعات لجلب المياه خاصة خلال أشهر الصيف. وأضاف أن الأزمة ازدادت تعقيدا مع ارتفاع تكلفة المياه، حيث بلغ سعر برميل الماء نحو 12 ألف جنيه فيما وصل سعر الجركان إلى 1000 جنيه، مؤكدا أنه كثير من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الحقيقة المنطقة دي تعاني كل المعاناة، أي معاناة خاصة في الشهور الأخيرة من الصيف. الحقيقة الناس يسهبوا إلى الملم وإلى الرعد أبو تقريبا إلى الحجر رجيئة وذهابة أكثر من 3 ساعات، وهذه المعاناة يعني كانت طيلة فترة الصيف خاصة في شهر 5 و6. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في حفر الحفيرة لحد السنة الجاية أنه الناس تنخفض هذه المعاناة.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير استئناف رحلاتها بين بورسودان والخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت. وقالت سودانير في تعميم موجه لوكالات السفر إنها ستستأنف رحلات بورسودان الخرطوم اعتبارا من يوم غدا السبت، ويأتي استئناف الرحلات بعد أيام من هجوم بطيران مسير استهدف المطار ومناطق متاخمة إلى جانب قاعدة سلاح الإشارة في الخرطوم بحري ومعسكر المرخيات بأم درمان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، وتابعوا معنا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية: منظمات العون الإنساني وصراع السيادة بين بورت سودان ونيالا،
4: حل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا.
3: المحاكم والأجهزة العدلية في ظل الحرب لا توفر العدالة.
5: إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون. الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية.
3: التلوث بمخلفات التعدين بمنطقة دروديب يهدد قطعان الماشية.
6: مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي.
3: مجهودات لتوفير المياه في مناطق الطينة كرنوي وأمبرو ومناطق أخرى.
7: ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو يعني 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية.
3: نستمع لهذه المواد بعد الفاصل.
8: دبنجا، أخبار لكل السودان.
3: أهلا بكم مرة أخرى. للحرب الحالية العديد من الإفرازات والتأثيرات الكارثية على حياة المواطنين الذين هربوا منهم أو الذين بقوا في الداخل. واحدة من هذه التأثيرات هي اختلال ميزان العدالة وتعرض المواطنين لانتهاكات قانونية جسيمة تصل لدرجة تعرضهم للمحاكمة بالإعدام. الأستاذ ساطع الحاج الخبير القانوني يتحدث عن مشكلة المحاكمات الجائرة التي تعرض لها المواطنون في مناطق سيطرة الدعم السريع ومناطق سيطرة الجيش على حد سواء.
5: إنشاء محاكم يطلق عليها محاكم الطوارئ في مدينة نيالة بواسطة حكومة تأسيس، ده واحد من أهم المعاول لإهدار العدالة وقيم المحاكمة العادلة وأسسها. لابد من وجود نظام قضائي متكامل يبدأ من المحكمة الأدنى، وربما تكون المحكمة الأدنى هي محكمة الأرياف والعمد، وصولا إلى المحكمة العليا في تراتبية في الاختصاص المكاني والاختصاص القيمي والاختصاص الزماني لهذه المحاكم والاختصاص الاستئنافي إلى الآخر. يبقى أي محكمة يصدر أمر تأسيسها لا تأتي في فراغ مجرد، ولكنها في إطار نظام قضائي متكامل يكون جزء من مؤسسات الدولة، باعتبار أن الدولة بها ثلاثة سلطات وفقا للنظام البرالي المعمول به الآن في كل تقريبا العالم الديمقراطي والعالم الحر: مؤسسة قضائية، مؤسسة شرعية، مؤسسة تنفيذية، ولكل لها استقلالة ولها تقاطعات مع المؤسسة الأخرى، بحيث أنه زي المؤسسة القضائية يحتفظ باستقلاليتها وبعدم تأثيرها وبكيان حتى تستطيع فعلا أن تقيم ميزان العدل في المنطقة المعنية أو في الدولة المعنية. أما مجرد إعلان في الهواء لإقامة محكمة لمحاكمة أشخاص دون أن يكون هنالك نظام قضائي مستقر أو معترف به، بدءا من مؤهلات القاضي والتعيين وإنهاء خدمته وقواعد المحاكمة العادلة والقوانين المطبقة الإجرائية والموضوعية وما هي التنفيذ القانون، المحكمة ستنفذ أي قانون وبأي ضوابط إلى الآخر. هذه مسائل لا بد من حسمها في المقام الأول. إذا ما يجري في نيالة هو يعتبر إهدار جسيم للعدالة ولحقوق المتهمين الذين يحاكمون في مثل هذه المحاكم التي تحمل رسائل سياسية لا رسائل قضائية أو عدلية. وبذات الأمر في الجزء الآخر من السودان الآن يشهد انهيار في المنظومة القضائية، يشهد انهيار في المنظومة القضائية. ولعل المحاكمات، قصة المتعاونين وأحكام الإعدام التي تصدر وتحكم الخلية الأمنية وإلى الآخر، واستجابة القضاء لمثل هذه الاتهامات وإصدار أحكام قد تصل إلى الإعدام فعلا، ده بيؤدي أو بيشير مباشرة إلى انهيار النظام القضائي في بقية أنحاء السودان، في الجزء التابع لحكومة أو المسيطر عليه لحد ما بحكومة بور سودان، وفي كل جزء من الجزئين الآن. ولا سمح الله نحن يعني ما لا نريد أن نمشي في اتجاه التقسيم أو ترسيخ مفاهيم تقود إلى التقسيم، لكن في الجزئين الآن يستعمل القضاء كرسائل سياسية وكأداء من أدوات العمل السياسي للنظام العسكري الذي يفرض سيطرته بالقوى المسلحة وليس بالإرادة الشعبية.
3: وصف الدكتور صلاح الأمين الخبير في عمل المنظمات الإنسانية النزاع القائم بين حكومتي الأمر الواقع في بور سودان ونيالا بأنه معقد وقد يؤدي إلى إشكاليات ميدانية تعيق عمل منظمات العون الإنساني لفترة طويلة إلى حين الوصول إلى حل. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
9: بالنسبة للقرار أو البيان الطلع من وزارة الخارجية السودانية في أنه تمنع المنظمات دي في أنها تسجل في مناطق تأسيس، وبيعتبر أي منظمة سجلت هناك ما حتكون التعامل معها. الموضوع طبعا هو معقد جدا، وكما هو معروف أنه السيادة، سيادة الدولة، بتكون للحكومة المعترف بها دوليا في الأمم المتحدة أو في المنظمات الإقليمية حوالينا، وفي الحالة دي هي الحكومة الموجودة في بور سودان أو الخرطوم يعني. لكن المشكلة بتبقى معقدة أكثر لأنها مرتبطة بوجود مدنيين في مناطق ما تحت سيطرة الحكومة. يعني مثلا في قصة السيادة دائما بنسمع أنه الحكومة السودانية مددت مثلا فتح أو إغلاق معبر أدري، رغم أن الحكومة السودانية عمليا ما مسيطرة على المعبر ده، المعبر ده تحت سيطرة تأسيس أو قوات الدعم السريع، لكن الحكومة حسب القانون الدولي هي السيادة عندها، فبالتالي هي اللي بتحدد تقفل أو تفتح، والمنظمات مفروض تتبع القرار ده إلا حتكون في إشكالية. على الأرض عندنا حسي في السودان بشكل عملي في مناطق تحت سيطرة حكومة تأسيس، وإذا ضفنا لها طبعا الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، وفي مناطق تحت سيطرة عبد الواحد نور اللي هو الجيش تحرير السودان، والمناطق الثانية تحت سيطرة الحكومة في المركز. بالتالي تحت سيطرات دي، تحت أي سيطرة موجود مدنيين، فالمدنيين دي بالضرورة المنظمات تصلهم. ففي الحالة دي، ودي في حالات حصلت قبل كده في حتات كثيرة في العالم، حصلت في سريلانكا، حصلت في أفغانستان ومناطق تانية كان فيها نفس، وحتى في ليبيا فيها نفس الإشكالية، لكن في النهاية تحلت. بتتحل في الحالة دي كيف؟ بتتحل في أنه المنظمات حتتفاوض يعني، طبعا ما عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لأنه الصليب الأحمر من حقها تكون متواجدة في أي حتة، ده حسب المانديت وحسب القانون، القوانين أو اسمها قوانين جنيفا، أنه ودي موقع على الحكومة السودانية أنها تكون موجودة في أي حتة. لكن بعض المنظمات الثانية زي منظمة الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الثانية بالضرورة يكون في ضغط من المنظمات دي وحوارات على أساس أنها تصل لحل يسمح لها أنها هي تشتغل في المناطق بتاع التأسيس أو مناطق عبد الواحد بدون إذن حتى من الحكومة. وشفنا الوصول بتاع بعض القادة بتاع المنظمات الدولية ممكن الوصول يعني أكبر أو أعلى قادة من المنظمات الدولية قد يعني وصلوا الفاشر ووصلوا نيالة ومناطق سيطرة عبد الواحد في طويلة إلى آخره، لكن كان ده بتنسيق مع الحكومة في بورسودان، الحكومة وافقت. فحسي الإشكالية زي ما قلت أنه حيكون في إشكالية أن المنظمات دي لما تصل هناك حيكون عندها مشاكل. والحاجة دي حصلت برضو عندنا في السودان أيام الحرب في الجنوب والضغط بتاع أنه لازم يصلوا المدنيين، ودخلنا في عملية شريان الحياة من 89 لغاية 2005، ودي عملية استمرت الفترة دي كلها وكانت واحدة من أكبر عمليات الإنسانية في العالم. لكن في الوقت ده كان أنا دائما بقول أنه في قادة كانوا بينظروا للمستقبل، يعني السيد الصادق المهدي ودكتور يون. وبرضو حصلت في الاتفاق اللي حصل في جبال النوبة بين الحركة الشعبية في جبال النوبة والحكومة بتاعت المركز في أنه السماح بحركة المنظمات في المنطقة دي. بشكل عام الضغط أو الحل القصة دي أنه تتعامل الهدنة الإنسانية، لأن المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي يموتوا بأنه ما يوصل لهم مساعدات. يعني نازل محتاجين صحة، محتاجين أكل، محتاجين شراب، محتاجين حماية، محتاجين تواصل مع العالم الخارجي. فالمنظمات دي حتصلهم. لكن كيف ده بي في الحوارات مع الحكومة في المركز في بورسودان أو في الخرطوم؟ في النهاية المنظمات دي ما حتخلي المدنيين دي، ولازم تكون والسيادة في الحالة دي مش حتمشي لمصلحة الدولة أو مصلحة الحكومات، بتمشي لمصلحة الأفراد، يعني بتمشي لمصلحة الناس الموجودين في الأرض. وفي تقليد في العمل الإنساني كده أنه في حالة يعني ما يصلوا لحلول أو يصلوا لحتة مغلقة، السيادة حتمشي لمصلحة المدنيين الموجودين في الأرض. فأنا أتوقع أنه الحكومة السودانية أو الحكومة في بورسودان وفي الخرطوم حتنصاع للضغط بتاع المنظمات الدولية، وحتوافق على أنه الناس يعني يقدروا يصلوا المدنيين في الأرض.
3: كشف عدد من أصحاب الماشية عن تسمم قطيع من الإبل والمواشي الأخرى في منطقة دروديب بولاية البحر الأحمر نتيجة للتلوث البيئي الخطير الناجم عن أنشطة التعدين خاصة الذهب. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى الباحث أبو فاطمة أونور عن هذه المشكلة وانعكاساتها على حياة المواطنين ومواشيهم. اخترنا لكم هذا الجزء من الحوار الذي يمكنكم الاستماع إليه كاملا عبر الموجة القصيرة وقناة دبنجا على الساتلايت.
6: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة. وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين للأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما. فللأسف الشيء وقع، الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية الشرطة والجوانب الجهات القانونية. وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض يبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما بتسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن على الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات ولا هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس هو بتشرب من الموية الجوفية. وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين كما ذكرنا في المقال، لأنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف شربت من حوض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صح الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة. في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة لجيلنا المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة فيها مراعي وفيها مزارع فيها شجر فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة ما درينا تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
8: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
3: تعاني مناطق الطينة وكرنوي وأمبرو وغيرها من القرى المحيطة بالفاشر من مشكلة في مياه الشرب للأهالي ومواشيهم. وفي ظروف الحرب الحالية تعطلت معظم الآبار التي كانت تزود المواطنين بالمياه. مبادرة منظمة ريف للتنمية تعمل حاليا بالتعاون مع المجتمعات المحلية على صيانة الآبار الموجودة وتوفير مضخات لتسهيل عملية الحصول على المياه. المزيد في حديث الأستاذ محمود عمر مدير منظمة ريف للتنمية.
10: يا مرحبا أستاذ إبراهيم، وبشكرك جدا على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على هذه المشكلة التي تمر بها المنطقة. في منظمة الريف أطلقنا مبادرة أو مشروع لإعادة التأهيل وصيانة مصادر المياه في مناطق تينا وكرنوي وأمبرو بولاية شمال دارفور، وذلك في إطار جهودنا لتخفيف حدود أزمة المياه وضمان الوصول لسكان مصادر آمنة. تأتي المبادرة في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الأوضاع الأمنية هو نتيجة الحرب، حيث أصبحت الأزمة المياه في هذه المناطق أو المحليات الثلاثة واحدة من أخطر التحديات اليومية التي تواجه المدنيين هناك. حاليا هناك عدد من الآبار التي تحتاج إلى صيانة في كل المناطق أو المحليات الثلاثة، من بينها محطة المياه في بلدة توي التي بدأنا بالفعل الأمن على تأهيلها، إلى جانب الآبار أخرى في مناطق أو منطقة أرشي بمحلية أمبرو وبلدة بجربة بمحلية كارنوي، وكذلك في منطقة قدير بمحلية تينا. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 20,000 أسرة، بإضافة إلى الماشية أو الثروة الحيوانية بالمنطقة، مما يعكس أهمية المشروع في دعم سبل المعيشة واستقرار المحلي. هذه التدخلات في القطاع المياه بالمنطقة لمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الراهنة أو ما الحرب والنزوح. يركز المشروع على عمل مباشر بالتنسيق مع المجتمعات المحلية ولضمان الاستدامة هذه المصادر وعدم تعرضها للتلف مجددا. نؤكد أن مثل هذه المبادرات ونجاحها يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الدائمة والسكان المحلية، وقد وجدنا تعاون مقدر جدا من الأعيان وإدارات الأهلية في مناطق المعنية والمذكورة، وهو ما يسهم بشكل واضح في إعادة حياة لطبيعتها. وفي هذا الإطار نحن نناشد كافة المنظمات المعنية وكذلك الأهل الخير وحكومة إنه يساهموا أو يدعموا مثل هذه المبادرات الشعبية، يعني وحتى تعود المياه لكل إنسان أو لكل المنطقة في مناطق المذكورة هنا، لأنه هي مناطق معزولة أو بعيدة من الحكومة. لذلك يعني وعانت كثير جدا من أزمة المياه، يعني وهي التحدي اليوم التي تواجهه الناس في هذه المناطق. بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لمرة ثانية على إتاحة الفرصة، ولكل التيم العامل في راديو دبانجا شكرا لكم كثير.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبانجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبانجا، وإلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، ونتناول فيها قضية نفوق الإبل والماشية في درديب بولاية البحر الأحمر في شرق السودان بسبب التسمم نتيجة لمخلفات التعدين الأهلي وأيضا المياه التي تلوثت به. للوقوف على تفاصيل ما جرى والمطالب أو مطالب المواطنين لمعالجة هذا الأمر، هنستضيف الأستاذ أبو فاطمة ونور الباحث والكاتب في شرق السودان. في البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما حدث.
1: بالنسبة لموضوع التسمم اللي حصل في دروديب، هو للأسف يعني حاجة مفجعة، وطبعا المناطق عموما في مناطق البحر الأحمر وعموم الشرق في تعدين الأهلي هو الطاغي يعني، ومع انسداد الأعمال التانية عموما، فللأسف الشيء وقع. الناس كلها طبعا واقع زي ما يقولوا الذهب وشغل الذهابة، والتعدين لسه ما وصل مرحلة أن يكون فيها رعاية للجوانب الصحية والبيئية. والنموذج اللي كان المفجع هو في عدد من الإبل حقيقة نفقت يعني وماتت، نتيجة أن بعد ما شربت من أحواض مفتوحة للأسف، وأصحابها طوالي يعني اعترضوا وبدوا إجراءات قانونية مع الجهات الرسمية، الشرطة والجوانب الجهات القانونية، وطلع تقرير من بيطري رجح الجزئية بتاعت أنه الإبل دي يعني كانت إبل مانعة، والأحواض كبدو كانت مفتوحة يعني للأسف. وطبعا الجهات أو الشركات المسؤولة دائما هي مرات بتعمل تحوطات في شكل أنفاق عميقة ما تسمح لأي كائن يدخل يعني، فحرصا منها. ورغم أنه دي ذاتها ما يتوقع أنها تكون نموذجية، لكن الأقل تحتاط أنه البهائم والدواب عشان ما يدخلوا وتحصل الفواجع زي دي. وبعدين المنطقة هي منطقة مرتفعة وجبلية وفيها وديان، فالمؤسف يعني لما تجي الأمطار وتجي تشيل معاه كمية من السميات هذه الكيميائيات الكيماويات المميتة، وممكن هي بتدخل في المياه الجوفية يعني. والناس بتاعنا المحلية عموم جبال البحر الأحمر وعموم الشرق طبعا الناس بتشرب من الموية الجوفية، وكان في سابقة في دروديب جوا في المدينة، وهي واحدة من المحليات المشهورة بالتعدين السابقة قبل حوالي يمكن 5 سنين، كما ذكرنا في المقال، أنه كان في مجموعة من الأغنام نفقت للأسف، شربت من حواض داخل المدينة كان وتأثرت، وبعد حصل إغلاق للطريق القومي إلى أن الجهات الرسمية شرعت في إزالة هذه الأحواض ويبدو الأسطوانات الموجودة في الموقع الخطأ. فنحن بنناشد أنه يعني صراحة الناس البلد محتاجة عموما على المستوى المحلية والولاية والسودان ككل، الناس محتاجة للمعدن والناس مستفيدة، لكن ما بتكون الاستفادة بتدمير البيئة طبعا، أصلا أنه ما في مقارنة، في النهاية هو عبارة عن معدن برضو نافق يعني منتهي كثروة تتعرض لأنها تنتهي، لكن تنتهي بنفس القدر من البيئة يعني، وما يترتب عليها من الأمراض الخطيرة والتشوهات بالنسبة للجنة المواليد أي كان بالنسبة للبشرة والحيوان. فبالتالي الناس عشان تكون حذرة تكون حذرة جدا بالنسبة للشيء اللي بيحصل. فقصدنا أنه نحن نلفت يعني الحس البيئي والصحي والأمني بالنسبة ل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، فلا بد من إعلاء صوت المنظمات المجتمعية بالذات عشان تراقب، والناس يعني تراقب المناجم وطواحين الحجر والمعالجات بتاعت السيانيد والزئبق، كلها مواد كيميائية ذات خطورة بالغة جدا يعني. وعموما الشغلة وجدت تفاعل، وكون الإنسان الموجود في الريف يفقد يعني الثروة الحيوانية بتاعته، فدي بالنسبة له وبالنسبة للبلد حاجة كبيرة جدا، غير أنه النفوس ذات البشر مهددة. وبالتالي نفتكر أنه لا بد من تكوين أجسام تراعي مدنية، يعني من داخل المجتمع نفسه في كل محلية، أنه تراقب هذه العمليات بتاعت التعدين، ما بتتبع الخطوات المهنية والمحاذير الصحية عشان ما يتأذى المواطن وعشان ما تتدمر البيئة يعني. وحتى في ناس بيقول أنه حتى الشركات الكبيرة لو يعني مخلفاتها بتوديها وين؟ ما تنسى دي منطقة مرتفعة وكل التضاريس اللي بتصب الأمطار معناها هي بتكون في الأنهار، معناها هتكون الضحايا دائما يكونوا في الداون ستريم أو المناطق المنحدرة، فيها مراعي وفيها مزارع، فيها شجر، فيها غابات، فبالتالي المواطن هيكون يعني هيتضرر ضرر بليغ، والمجتمع والبلد ككل، لأنه الزراعة والمراعي دي موارد متجددة ومستمرة، لكن المناجم والتعدين هي أشياء منقطعة، ما دري تخلي لنا مخلفات مدمرة وتدمر لنا البيئة يعني.
0: طيب المطلوب من الحكومة شنو الآن لمعالجة هذه الأوضاع؟
1: طيب بالنسبة لسؤالك عن ما هي مطالب سكان مناطق التعدين بخصوص التلوث والسميات الحاصلة، فأكيد والبديهي أنه ما يحصل تدمير بالنسبة للبيئة اللي هي بيعيش عليها المواطن، هو قائمة كل حياته بالنسبة للبيئة، أيا كان مياه شرب جوفية أو زراعة أو رعي أو أشجار بيحتطب أو ياخد بيحتطب منها أو بيتوزع على الثمارة، فبالتالي يعني هذه السميات بتهدد كيانه كامل يعني. فما في معنى أنه الثروة المعدنية دي بتمشي وتخلف له بيئة مدمرة يعني وعلى مدى أجيال، وبتهدد بقائه وبتؤدي لفنائه. فبالتالي الشيء البديهي أنه هذه الثروة القدر أنها تكون في منطقته ما تكون مدمرة بالنسبة له، ده المطلب الأساسي. وبعدين يا أستاذ كونه تموت نياق فدي ذاتها بترفع طبعا المحاذير للدرجة القصوى، بحكم أنه الإبل هي أكثر تحمل يعني، لأنه ده مؤشر لأنه التركيز السمية كان قبل كده لما ماتت نفقة أغنام، فكان ربما يمكن ده ربما كان مؤشر منخفض بالنسبة لتركيز السمية، لكن كونه تموت نياق وبل نياق كمان قوية جدا ومانع تموت من أول شربة، ده معناه هذه الأحواض بتحمل تركيز عالي جدا من السمية، فده ذاته مؤشر. فعموما المطلب الأساسي أنه رفع الوعي الصحي والبيئي بالنسبة لمواطن المحلية، فنحن بنناشد الحكومة وبنناشد الشركة السودانية للمعادن وبنناشد المنظمات ذات الشأن المهتمة بالبيئة والصحة أنه يزيد الوعي بتاع المواطن. يعني الآن ربما المواطن في الريف في عموم السودان طب دي ما يكون عارف التفاصيل انه دي هذه الاشياء قاتله، فبالتالي التوعيه الصحيه مهمه جدا جدا انا افتكر، والبيئيه والناس يرشدوهم يوروهم انه قدر ايه هذه الاشياء ان لم تتم مراعاتها واستثمار بشكل مهني بشكل ما يؤذي البيئه. فانا افتكر المطلب الاساسي والجوهري هو حمايه البيئه بالنسبه للمواطن.
0: في ختام هذه الحلقه بنشكر الاستاذ الكاتب والباحث ابو فاطمه ونور على الإفادات المهمة القدمة لنا حول نفوق قطعان الماشية والإبل في درديب بولاية البحر الأحمر بسبب التلوث الناجم عن التعدين الأهلي. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح.

0: في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب على سؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إيطاع التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع شهر الاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رقم صفر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى يعني إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض المرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض المرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السل بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح, والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي معناته كويسه, والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا, جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي, الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا, مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات, اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه, لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض, والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى, والفحوصات دايره قروش, والعلاجات دايره قروش, كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا يعني, افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات, لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه, لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه, بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت, الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار, تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بسالوا انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت, الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم, ونشوفهم كلهم نصيحين جدا, والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه, بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 8 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الحركة الشعبية تعلن سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين بالنيل الأزرق، والدعم السريع يقصف ارتكازات الجيش شمال وغربي بارا. الولايات المتحدة تدريج جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب. شبكة صيحة تطالب بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا من قبل الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي. حكومتا السودان وجنوب السودان يجددان التزامهما بنزع السلاح من منطقة أبيي وإحياء الآلية الثنائية والاجتماعية لمناقشة الأمور المتعلقة بالحدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت الحركة الشعبية سيطرتها على منطقتي دوكان وكيرين كيرين في إقليم النيل الأزرق، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال بالجيش للتعليق. من جهة أخرى، قصفت قوات الدعم السري ارتكازات الجيش شمال وغرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة. وأفادت مصادر في الأبيض راديو دبنجا أن القصف تسبب في خسائر بشرية وفي الآليات في صفوف الجيش، وأوضحوا أن حجم الخسائر حتى الآن غير معروفة. أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة الأخوان المسلمين في السودان رسميا ضمن أهداف استراتيجيتها المحدثة لمكافحة الإرهاب، والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونصت الوثيقة الأمريكية بوضوح على عزم واشنطن استخدام كافة أدواتها لتفكيك الشبكة الإرهابية في أفريقيا، ما تخصيص فرعي الجماعة في السودان ومصر كأهداف رئيسية لهذا التصنيف. وتشير الاستراتيجية إلى السودان كأحد بؤر التهديد الإرهابي المتجدد في أفريقيا، محذرة من استغلال الجماعات المتشددة المرتبطة بداعش والقاعدة لحالة الفراغ الأمني الناجم عن الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السري منذ أبريل 2023 لإعادة بناء خلاياها. طلبت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة الحركة الشعبية شمال بالإفراج عن الناشطة نجوى موسى كاوندا المعتقلة في كاودا منذ مطلع أبريل الماضي. وأشارت شبكة صيحة في بيان أن اعتقال الحركة الشعبية لنجوى كاوندا جاء على خلفية جهودها في حل النزاعات القبلية بمنطقة دبي في جبال النوبة. وطلبت صيحة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نجوى، وحملت قيادة الحركة الشعبية شمال مسؤولية سلامتها. وناشدت المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحركة الشعبية وتحالف تأسيس من أجل إطلاق سراح نجوى موسى وجميع المدنيين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم. أكدت حكومتا السودان وجنوب السودان التزامهما بنزع السلاح في أبيي وإحياء الآليات الثنائية بما فيها الآلية السياسية والأمنية المشتركة ولجنة الإشراف المشتركة على أبيي. وأبلغت حكومتنا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية